0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أوميل ميدام جي وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري. أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي. فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساهريان تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد. وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشادنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية

0: أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها، إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصخرة لكي يسيطروا على هذه المواقع، وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
0: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها، فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت، إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة، فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا، لا توجد حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا أم ماذا؟
0: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
0: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي، هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
0: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركو إنديتي بيستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال. ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي، فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن. وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
0: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: لولاها لم نستطيع أن نعرف
0: لما عنه. عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن؟
1: دكتور عثمان أحمد عثمان في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
0: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدم
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

هنا الإذاعة الوطنية التشادية RNT إذاعتكم 94.5. أحبنا أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعة الإذاعة الوطنية التشادية الحالية معنا في البيت في شوارف الدكاسة في الطرق معنا من كل مكان. بالضبط معنا في داخل العاصمة وضواحيها معنا في مختلف الولايات التشادية. نقول لكم أهلا بكم عبر موجتكم 94.5 الإذاعة الوطنية RNT. مختلفة ونقول لكم البلاغات اللي عندنا وتلقوا النشية من عسرة التحرير. أكيد أنتم في موجتكم 94.5 الإذاعة الوطنية التشادية بعد ما سمعتوا زميلي باللغة الفرنسية والباريس تينا جايف ليغران وخلاص خلى المكان ونشيل القيادة رسميا معكم زميلي هناك المهندس ريكوبير. البرامج تيت إشراف المنسق تورو كنترول مونغران كوردو وكمان غايوس جاهز في خدمة المستمعين وبعد كذلك يشيل القيادة. أما مني في تقديم محدثكم معكم مباشرة أمام المايك جلال حسين يحيى أنتم المستمعين معنا خطوة بعد خطوة. نرجع نسميكم أول فاصل خناء كان يختارنا لكم عيوم بعد الفاصل طوالي نرجع ونقري لكم البلاغات اللي عندنا لها وأنتم المستمعين دائما في موجتكم. نقول الصباح السعيد لكل المستمعين بالأخص لتقسيمنا الحاليا كابتي فرانشي قديم بسمونا لكل الأبعاد الحاليا معنا والعمحات وسيادة الدكاكين كذلك ما ننسنا كنتم معنا وكل البلامات والدليقات الحاليين قاعدين بيتابعونا الحزنانين اللهم يقولكم الصبر والفرحانين اللهم يزيد فرحتكم والمارقين بيفتشوا الله يرزقكم والكان لقوا الله يزيدكم والقاعدين بيناولوا الطعام نتمنى لكم طعام لذيذ. محمد علي درسلة بعنوان الوسيم القلب راديو.

كلمات حساسة، كلمات لها معاني مع الفنان محمد علي درسيلة. قال نساني أو بتناسى مجاهلني. فنرجع نوقف الفاصل طوال، نقول لكم بعد البلقات اللي عندنا لها، وبعد البلقات لو كان الوقت جاء نسموكم الدعايات. بعد الدعايات ممكن تلقوا النشرة الصباحية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة. العدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماءهم دول عشان يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم، بكونوا النقات اللي عندهم لا دا عندها مشاكل، وهم كمان الناس هنا كارتشي أنوارة سيكسيون إيه بالأقص للناس هنا إيلو سا تراندي، منهم كمان عسيد سليمان محمد الكان عند نقا في كارتي النوارة إلو سيكسيون 1 إلو 132 لو 19. أبكر محمد كذلك في كارتي النوارة سيكسيون 1 إلو 132 لو 21. أسيت ماجيندي هوتا هو كذلك قايد عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون 1 ilo 132 lo 22. Asset Umar Jibrin kazalik inda naga fi quartier Anwara ilo afan section 1 ilo 132 lo 23. Dilwa Christian afan Dilwa Christophe kazalik inda naga fi quartier Anwara section 1 ilo 132 lo 24. Abba Churi kazalik inda naga fi quartier Anwara section 1 ilo 132 lo 25. مطلوب من الناس اللي كان قاعد نطر لكم اسمائهم دول يمشوا في الاداره العامه انت الوزاره المتابعه للوزاره انت استصلاء الاراضي والتمدن والسكن، هم كمان نقاتهم عندها مشاكل في كارتي أنوارا بالاخص للناس على سيكسيون دي ايلو 215، منهم كمان حسن دانغايا كارتي أنوارا سيكسيون دي ايلو 215 لو 1 ولو 3. فايزة حسين دودو كذلك عند نقا في كارتي أنوارا سيكسيون دي ايلو 215 لو 7 ولو 9. داود حسين محمد كذلك عند نقا في كارتي أنوارا سيكسيون دي ايلو 215 لو 5. أسيد حسين دودو محمد هو كذلك عند نقا في كارتي أنوارا سيكسيون دي ايلو 215 لو 11 12 و 14. عبد الكريم دانغايا كذلك عند نقا في كارتي أنوارا سيكسيون دي ايلو 215 لو دي و 4. اجدا تسمي حسين دودوا كذلك عند نقا في كارتي أنوارا سيكسيون دي ايلو 215 لو 6. أمار حسين دودو كذلك عند نقا في كارتي أنوارا سيكسيون دي ايلو 215 لو 8 ولو 10. الناس اللي كان نطر لكم اسمائهم دول عشان يمشوا في الاداره العامه المتابعه للوزاره انت الاستصلاح الاراضي والتمدن والسكن باوراقهم عشان نقاتهم عندها مشاكل، منهم كمان مطلوب من السيده فاطمه محمد زين ابراهيم اللي كان يعني عندها نقا في كارتي انوارا سيكسيون 1 ايلو 10 ايلو 28 لو 17 18 19 و 20. نرجع يعني نسموكم الدعايات، بعد الدعايات ممكن نرجو النشرة الصباحية، بعد النشرة لو كان في زمن نقول لكم بلقتنا المفضلة.

نانا جات الملاريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا عشان نامي أهلنا أحسن. وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة وبعدها يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية والسناجدي مجانا ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل الاستوديو عن الإذاعة الوطنية عكادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام, السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنتلم يوم الخميس يوم 30 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: الوزير الأول كبير هن الحكومة سفير ألمايا هلينا كان فتح رسميا أمس الصباح الشارع الكبير هنا كرتشي فوندوري في بلدية هنا ديزيم أرندسما هنا العاصمة الجمال. المناسبة حضر فوقها كثير من أعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلديات. الوسيط هنا الجمهورية سالي كيبزابو استقبل أمس الصباح في مكتب الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة وكبير هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة للدول هنا إفريقيا المركزية سعادة محمد الأمين سويف. السفير هنا الجمهورية الفيدرالية هند نيجيريا أبو بكر موسى كان استقبل أمس الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل. الدبلوماسي النيجيري جاب مكاتبه هنا الخدمة في جمهورية تشاد. وتسمو أخبار أخرى: الشارع الكبير هنا كرتشي فوندوري في بلدية هنا ديزيم أرندسما هنا العاصمة الجمينة فك رسميا أمس الصباح. المناسبة رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا بحضور هنا بعد من الأعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلديات. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألماي هلينا أكد بكون الإنجاز هنا الخدمة الكبيرة دي بنكتب في إطار هنا البرنامج السياسي هنا كبير الدولة. بعد ألماي هلينا بنفس المناسبة أكد بأهمية هنا الشارع للمواطنين في كارتشي فاندوري. خلينا نسمع للوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألماي هلينا.
2: Quartier Fondore da awal da na dum maya greruk foga bijan ubuta o alme o inda tine alyum sogal algani shifa visa zana shabda gelbenum alfarhanda jamin na dum way al marshal mamad idriss debi itno fi programme politique haga fi chantier numero 8 o action 65 da kata rijelena firas derip et construire le goudron goudron al sore alyum da fi quartier Fondore da ma fenga no ma en yumen da klo gan inogore agarin fi dani arrondissement da engagement na chef de l'état engagement na gouvernement al anne défendre fi assemblée so ko wed dorne horida kali shabda gudronda so en dalle anam kali may telephone ma fi bishan kali yago diamond le helo anam o le helo na capital hagena kula o derb da yani mish le commencement na développement wala direb development ma yabga donc sokal way no rifoga ali adila kalima e telfu kumumat kan electricité kan caniveau kalima e suba trop fi o caniveau direb da adil kalina skula kali yabga nijit kizan direb da adil bas tamji bo tirana dikuta 150 à l'heure 120 à l'heure da direb adil direb da kula talga mutfoga da bas al dorane ori le chap al gaidin hazran galbi farhan marway o shukran katir لشاب المرق كثير داكل السكر كثير وإن شاء الله كان الله يقول أمين ده في بغان آخر كله نقدر نسوه.
1: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا سموتو دا كان يستقبل أمس بعد الظهر الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة وكبير هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية محمد الأمين سويف. وفي الملمة دي كمان الشخصيات الاثنين حجوا بما يخص العلاقات انت التعاون القادم بين تشاد والأمم المتحدة. وكيد ما مرق من المقابلة محمد الأمين سويف بقول فرحان من مقابلته للوزير الأول كبير هنا الحكومة وأكد بخدمه سوا بالتعاون مع السلطات التشادية عشان يقووا العلاقات المتعلقة بتشاد مع المنظمة انت الأمم المتحدة. من جانبها الوسيط هنا الجمهورية سالي كيبزابو استقبل أمس الصباح الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة وكبير المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول إفريقيا المركزية محمد الأمين سويف. وحد مايا بما يخص التقوية هنت العلاقات بين تشاد والأمانة العامة هنت الأمم المتحدة. خلينا نسمعوا لمحمد الأمين سويف بعد ما مرق من المقابلة.
3: كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أثمن الجهود التي تبذلها الوساطة هنا في تشاد، ولكن أيضا سياسة الانفتاح والتسامح التي تبناها رئيس الدولة. وتناولنا موضوعات تهم أزمة السودان لها باع كبير وتأثير كبير جدا هنا في تشاد، وأيضا نشاطات بوكو هارام. فكل هذه تحتاج إلى تضافر الجهود ليس فقط من طرف تشاد، ولكن مع المجتمع الدولي. والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشاد في هذه المسيرة.
1: السفير الجديد للجمهورية الفيدرالية هنت نيجيريا أبو بكر موسى كان استقبل أميس الله صباح استقبلها أميس الله صباح الوزير هنا الدولة الوزير هنا شؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل الدبلوماسية النيجيرية كان جقدم مكاتبة هنت الخدمة هنت في جمهورية تشاد، وأكد بكون العلاقات هنت التعاون بين دولة نيجيريا وتشاد ماشية عديلة. الله مأهد هنا التدريب هنا الصحة عندهم كتاب أي منهج هنا تدريب للإنفرمير والساشفام والعوين المولدا المكتوب ده والكتب دي كان سلموها رسميا أمس الصباح لثمانية من المؤسسات والمدارس الخاصة والعامة. المناسبة كان رأس الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور هنا الوزير المكلف بالتعليم العالي سيتاك ينبتنا وكثير من الكوادر هنا الوزارات الاثنين. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
4: المنهج هنا تدريب الممرضات أي الانفرمير دول والأوين القابلات أي الساج فام دا الهدف منا يدرب فوق العمال هنا الصحة في المراحل الجامعية في الليسانس والماستر والدكتوراه، وفي أي قسم هنا التدريب يكتشف فوق المهارات المطلوبة والساعات هنا العمل في التدريب النظري للعمال في المجال التطبيقية إضافة للدورات التدريبية في المستوصفات. طبقان المنهج ده يساعد في زيادة خبرات القابلات والممرضات. كل الوزير حان التعليم العالي والبحث العلمي سيتاك يومباتينا بيني قال بكونه نحن ندوره في المستقبل قابلات وممرضات يقدروا يعالجوا بنوعية عالية عشان الوزارة تدور تجدد برنامج تعليمي في الطب يقدر يكون الأوين والرجال بنوعية عالية. من جانب الوزير عن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال بكونه طبقان المناهج الجديدة دي بنكتف في إطار التجديد حن المدرسة الوطنية العليا للعمال حن الرعاية الصحية والاجتماعية، وقال بكونه المنهج الجديد القدمه ده هو بشمل الأساسيات حن تدريب الممرضات والقابلات.
5: لقاءنا اليوم بيرتبط بتحسن المناهج لأجل الوطن، وده يجب علينا وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي نجيف مع بعض ونشتغل على تنمية البلد.
4: نذكركم بكونه الملفات والكتب اللي بيدرسوا فوقا في الطب دي لقى الدعم من الشركاء حنا وزارة الصحة العامة والوقاية، ومناهجها كان تكون مطبقة من دخول السنة الجامعية الجاية 2026-2027 في المعاهد حنا الصحة العامة والخاصة في تشاد.
1: محمد أحمد عبد الكريم المكاتب هنت الإدارة ولا تدريب ومرجين المناجم باليدين في تشاد. المكاتب دي كان صادق فوقها أمس الصباحين في العاصمة نجمينا في خلالهم ورشة واحدة كان نظمتها الشركة الوطنية هن المناجم ولا تجارة سوناميك. الوزيرة هنت المناجم البترول والجيولوجيا فاطمة

0: التراب وبتبيعها. عبد الكريم شرف الدين محمد بعد ده طوالي بس كلمت الوزيرة هنت المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل، قالت الورشة دي بتمثل خطوة تاريخية في جانب خيرات هن التراب بلدنا تشاد، والفكة كتير من الثروات هن خيرات الأرض المنا الذهب والفضة والنحاس والحديد وأشياء آخرة وبكانات آخرة كمان لسه ما كشفوها، لأن الثروات دي ليا وقت طويل من قاعد بتمرق من ترابنا، ولكن الجانب هن الخيرات دي ما منظم بالطريقة الأديلة ولا عند مراقبة ولا حتى فوق الضرائب، وغالبا فوق كتير من المخاطر القاعدين بواجهوها الخدامين البخدموا فوقها. فاطمة حرم أصيل كلمت كمان لكل الحاضرين في المشاكل اللي حصلت في كوريبو جودي في سنة 2022، وفي دا الشركة الوطنية هن خيرات الأرض نفذت رؤية جديدة المنا قدرة الدولة بتقوم بدورها في جانب إدارة الموارد هن خيرات التراب بالصورة العديلة وبالمسؤولية، والتجربة دي لقت نتائج مشجعة منا قدروا مرقوا تصريح أي إذن هن الفتشان الذهب العددة 986 إذن للبفتش الذهب، والتجربة الناجحة دي بتأكد في الدلالة الدروب للناس اللي بفتشوا الذهب، وده ما ببقى إلا من خلال جانب قانوني ونظمين عديل.
1: أجل هو حبيب عمر. آخر خبر، كملت يوم الله 3 لافات في البيت الوطني هنا المرأة العمل هنا التدريب هنا الأوين بما يخص الفنون هنا الإنتاج المحلي المناسبة كان قامت بتنظيم الهيئة الوطنية لتطوير هنا الخدمة ونبي ورأس المناسبة المسؤولة هنت القسم هنا التوجيه والوساطة والتنمية مدام كانجيلا مك كاي بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمه مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: الأوين المشاركات في الورشة تخص المنتجات المحلية أي البرودي لوكال الأوين ديل كمان مرقوه بالتوصيات ومطلبات موجهة للحكومة، ودل عشان يستمر لهم في تنظيم الدورات المشل ليه عشان تساعدهم في قوين خدمتهم الميدانية، والدورة دي كمان بقت بجهود هنا الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي. ده حسب كلام المشاركات في الورشة كلي كونجيلا مكاي مسؤولة قسم التوجيه والوساطة في الأونابي في رأسنا انت المناسبة انت الختام، كمان قالت بكونوا اكتساب المشاركات والمعارف ده الشيء اللي بخليهم بطور لهم خدمتهم وبخليهم بيساهموا في التنمية الاقتصادية. كونجيلا مكاي في كمالات كلامها كمان طلبت من المشاركات خليه يحافظوا للمعلومات اللي لقوها في الورشة ويطبقوها في الميدان. نذكر بكونوا الورشة تخص المنتجات المحلية دي كمان بكفوكها وزعانها شهادات للمشاركات الكن دربوهم في الدورة.
1: شكرا عبد الرحمن ميكائيل مومينة. زي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 29 دقائق بداية كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هن الحكومة السفيرة لماي هلينا فتح رسميا أمس الصباح الشارع الكبير هنا كرشي فاندور اللي في بلدية هنا ديزي مرانسما هنا العاصمة جمينا المناسبة بقد بحضور هنا بعد من الأعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلديات. وسيط هنا الجمهورية سالي كبزابو استقبل الأمس في مكتبه الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة ومسؤول هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية محمد الأمين السويف. السفير الجديد هنا الجمهورية الفيدرالية النيجيريا أبو بكر موسى سلم مكاتبه هنا الخدمة في جمهورية تشاد أمس الصباح للوزير هنا الدولة وزير هنا الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل. وسموت أخبار أخرى دي نشرها الكتب لكم مصطفى بشارة محمد أحمد الكريم عبد الرحمن ميكائيل مومين واحد جهوى حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدي روغوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الإذاعة الوطنية التشادية، أهلا بكم من جديد مستمعينا الحاليين قاعدين بيتابعونا من كل مكان بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي، وسمعتوا فاصل صباحي بعنوان المزارعين والبقرة قال قم سيدنا بشارة قول الصحيح للبقارة وللمزارعين، فنيا دايرين العافية والسلامة بين الجميع زي ما هم قاعدين إيش ولبن، فدايما يعني نتمنوا الحياة تكون سعيدة سويا بين الشادين. فنرجع نقر لكم بلغتنا المفضلة دائما مع الإدارة العامة للوزارة المتابعة لوزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من الناس اللي كان عندهم نقا في كارتي النوارة وقال نقر لهم أسماهم دول عشان يمشوا بأوراقهم في الإدارة دي، وبكونوا البلاغ ده يعتبروا كوفيكاسيون منهم. كمان السيد حج حوا آدم سنوسي عند نقا في كارتي النوار سيكسيون دي إلو 227 لو 5. رومان حسين إبراهيم كذلك عند نقا في كارتي النوار سيكسيون دي إلو 227 لو 6. زكريا عبكر هو كمان كذلك عند نقا في كارتي انوارا سيكسيون دي إلو 227 لو 6789 ولو 10. عمر سرامجي كذلك عند نقا في كارتي انوارا إلو 237 لو 17. كذلك إن نقا تاني في كارتي أنوارا إلو أفن سيكسيون 1 إلو أفن سيكسيون 1 ولو 3. سيت ميكايل محمد خميس إن نقا في كارتي أنوارا سيكسيون 1 إلو 131 لو 25. تيمان عمر عثمان كذلك عند نقا في كارتي النوارة سيكسيون 1 إلو 131 لو 23. الناس دول خليهم يمشوا بأوراقهم في الإدارة، يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون. نتابع دائما ببلاغ عن الإدارة العامة المتابعة لوزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماهم دول هم كذلك عندهم مشكلة في نقاتهم في كارتي الرنقاجي بالأخص في سيكسيون 1، منهم كمان بشارة فتح الباب عند نقا في كارتي الرنقاجي سيكسيون 1 إلو 43 لو 26. يحيى محمد طاهر هو كذلك عند نقا في كارتي الرنقاجي سيكسيون 1 إلو 43 لو 9. حسين حسن حسين عند نقا في كارتي الرنقاجي سيكسيون 1 إلو 43 لو 9، يمشوا في الإدارة بأوراقهم، يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماءهم دول يمشوا كذلك بأوراقهم في الإدارة بكونوا نقاتهم عندها مشاكل، وهم كمان ناس هنا كارتي مشاقة مشاقة سيكسيون دي، وهم منهم كمان الخليل أحمد آدم عند نقا في كارتي مشاقة سيكسيون دي إلو إلو 108 لو 12-14، ومحمد محمد عبد الهادي جبرين كذلك عند نقا في كارتي مشاقة سيكسيون دي إلو 108 لو 16 ولو 18 لو 16 ولو 18. مطلوب من السيد القليل محمد كذلك عند نقا في كارتي مشاقة سيكسيون دي لو 108
ولو عفوا سك لو 100 سيكسيون دي ولو 108 ولو 2023. نكرر البلاغ ده مطلوب من الناس اللي كانوا طلوع عصمان ده يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم بكونه هم عندهم مشاكل في نقاط حقهم، والإدارة كانوا متابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن. مطلوب من السيد الخليل أحمد آدم عند نقا في كارتيه مشاقة سيكسيون دي إلو 108 لو 12-14. السيد محمد علي دودو جبرين كذلك عند نقا في كارتيه مشاقة سيكسيون دي إلو 108 لو 16-18. السيد القليل محمد كذلك عند نقا في كارتيه مشاقة سيكسيون دي يلو 108 لو 2020. دائما ما الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كانت تروا أصمامهم إنهم كذلك مشكلة في نقاتهم في كارتي مشاقة سيكسيون دي يلو 149 منهم كمان قميص قليل. كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 لو 17 وحكي محمد. كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 لو 19 لو 21. كذلك السيد حكي محمد مالو هو كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 149 لو 2020. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة خديجة محمد عندها مشكلة في نقا حق القاضي في كارتي أم سنيني قلي تمشي بأوراقها في الإدارة. تعتبر البلاغ ده كونفوكاسيون نقاتا قاضي في كارتي أم سنيني سيكسيون 3 إلو 69 لو 19. دائما ما الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إيسا تجاني محمد إندا مشكلة في نقا حقه القاضي في كارتي أنقبو سيكسيون 3 إلو 73 لو 13. دائما مع الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عباس أنس كذلك عنده مشكلة في نقا حقه القاضي في كارتي دبزين سيكسيون دي إلو 26 لو 10-12 قال يمشي بأوراقه. يعتبر البلاغ ده ككونفوكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أبكر موسى كذلك عند نقا في كارتي ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 97 لو 22 قال يمشي بأوراقه في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن. يعتبر البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاغ هنا ودر السيدة زنوبة عبد الله فلمتا محمد ستنا عبد الله كلهم في كارتيه الرنجاجي بطلبوا من أي واحد الكان لقاء وشافاء وقدم آية وليدهم عبد الله حسنة عمره كمان تقريبا 10 سنة الكان مرك من السيدة وده في كارتي فرشة زافايا فرشة زراف بطلبه من أي واحد قلي يقدر يودي في البوستو عن البوليس القريب ليا أو يودي بكان الشيف دي كاري حنا حرنجاجي أو ينادهم في نمرو عن التليفون الكان يذكر لكم هو كمان 62-22-15-10 معناتها سوزان دي فين دي 15-10 أو 99-80-84-33 معناتها 99-80-84-33 أو 65-27-57-74 معناتها 65
27 54 94. بلاق حنا شكر السيدة الجمعة عبد الرحمن هي من عائلة كوري دومو، لها الحزن والفرحة تبلغ للناس اللي كان وقفوا معهم ماديا معنويا في وقت وفاة أنا أخوتهم الكان جو ساعدوهم، وبالأقص بلاقنا الشكر ده موجه للعسرة هنت اللي انقاري الكان توفيت يوم 21 شهر 7 2026 في أنجمينا، والبلاغ ده كان موجه خاص للأسرة الكان وقفت معها والأسرة المسلمة، والبلاغ كان موجه لبريفي موسى دسيدي والبريمير مينيستر على ماي حالينا وللمدياتير ناسيونال صالح كيزابو ولجميع الأسرة حنا موسي حنا تشاد وحنا الكاميرون، وبالأقص كمان لموسي حنا نجمينا وكسري وقروة ويقوى، وللأسرة هنت قبيلة باقرمي حنا نجمينا وحنا شاري باقرمي بصفة خاصة، وبالأخص للمناضلين والمناضلات حنا الاندير ولناس الإرفة الأحل الأخوان والجيران الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت موت حنا قطم وزوجتهم وبنيتهم كمان للي أنقري الكان توفيت يوم 21 شهر 7 2026 بالعاصمة الجديدة أنجمينا. بلاق حنا 40 عبد العزيز حسيني إدريس آدم بلاما ديجيليم حارونا آدم سنوسي لهم الهزم بوفاة حنا أقوهم الحاج جبرين حسيني بيبلقوا لكل الأهل والأخوان وناس الإرفة الداخل وبرة بصدقة هنت 40 حنا ولدهم بتقى في هلة ميجيل هن بلاما ديجيليم حارون كانتون مادياغو. نكرر بلاق عبد العزيز حسيني إدريس عادم بلاما ديجيليم حارون آدم سنوسي لهم الحزن بيبلقوا لكل الأهل والأخوان وناس الإرفة بصدقة هنت 40 حنا ولدهم بتكون يوم السبت في هلا هن ميغيل هن بلاما ديجيليم هارون في كانتون الفاس الصدقة انت 40 ده عن ولدهم كمان الحاج جبرين حسيني. بلاق انا وفى كذلك عسرة آدم محمد ياكما لهم الحزن ببلقوا بوفاة انا اقوتهم الكان اتوفيت حوى آدم محمد في كندا يوم 22 شهر 7 الحالي 2026، والجثة هنت المرحومة كمان بجيبوها يوم الجمعة عن باكرم 31 شهر 7 2026 بالساعة 9 صباحا، والسترة كمان بتقى الصلاة كمان بتقى الساعة 1 ظهرا في مسجد حنا حرزايا، والفراش كمان بقى في بيت حنا المفقود أو المرحوم محمد ياكما. نكرر بلاقة عسرة آدم محمد ياكما لها الحزن تبلق لجميع الأهل ناس الإرفة بوفاة حنا بنيتهم وأخوتهم حواء آدم محمد الكان توفيت في كندا
يوم 22 شهر 7 2026 والجثة عن المرحومة كمان بجيبوا يوم الجمعة يوم 31 شهر 7 2026 بالساعة 9 صلاح انت الجنازة كمان تكون بالساعة 1 في مسجد حرزايا والفراش كمان بقى في بيته للمرحوم محمد ياكوما. نتابع ببلاغتنا انت الحزن. السيد او استاذ يوسف بشير محمد المعروف باستاذ ملومي بشير ومهاجرين القادم في كارتي زافايا اللي حجراي لهم الحزن ببلقوا بوفاة حنا أقوهم وحماهم الحاج شكو ألي آدم الكان توفي في الهند يوم 24 شهر 7 2026 بعد مرض. والبلاغ ده موجه للناس الإرفة الداخل والبرة وللتجار حنا نيجيريا والكاميرون ودبي والسعودية وللتجار حنا السوق الكبير والسوق القلة والزملة حنا بلدية أنجمينا وحنا الشامبر دي كوميرس وللأمال حنا وزارة انت المالية بالوفاة الحزين حنا ولدهم كان توفي والجسمان كمان بتوفي في الحين الجسمان كمان بجوبوا اليوم يوم الخميس بالساعة 2 ظهرا في المطار الدولي عن نجمينا والصلاة كمان بتكون في المركز ومركز عن الدجيل والصدقة عفوا الفراش كمان بكون في كارتشي أمريكيبي مقابل ما بيت حنا حسن الإمام حسن حسين المرحوم الله يرحمه والأهل كمان اللهم يلهم الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما عفوا نكرر بلقى استاذ يوسف بشير محمد المعروف باستاذ ملومي بشير ومهاجرين القادم في كركي زافايا اللي حجراي ببلقوا بالحزن لهم الحزن ببلقوا لجميع الاهل والاخوان وناس الارفه بوفاة انا اخوهم وحماهم الحاج شكو الي ادم الكان توفي يوم الاربعاء يوم 29 شهر 7 2026 بعد مرض والبلاغ ده موجه للناس الإرفي الداخل والبرة وبالأقص للتجار عن نيجيريا والكاميرون ودبي والسعودية وللتجار عن السوق القلة والسوق الكبير وللزملاء عن بلدية أنجمينا وعن الشامبر دو كوميرس وعن وزارة المالية بكونه الجثة عند المرحوم بجبوة يوم الخميس اليوم بالساعة 4 ظهرا في مطار حنا نجمينا والصلاة كمان تكون في مركز حنا الدجيل والفراش كمان بقى في كارتيه أمريكي مقابل ما بيت حنا الإمام حسن حسين المرحوم الله يغفر له ورحمه بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما ما بلغتنا انت الحزن كذلك استاذ يوسف بشير محمد المعروف استاذ ملومي بشير ومهاجرين حنا نجمينا كركي زافايا اللي عجراي لهم الحزن ببلقوا لجميع الاهل والاقوان وناس الارفي وبالاقص كمان لكل رجال الدين وناس الأئمة والشيوخ التقليدين وللأهل الانجمينة بكونوا البلغ ده يعني بوفاة حنا أخوهم الكان توفي في المستشفى الصداقة جات شين المعروف باللبتان شنوا
الدكتور أحمد محمد أنغوني كان توفي يوم الأربعاء يوم 28 شهر 7 2026 بعد مرض قصير. والمرحوم كمان اللهم يغفر ليا ويرحمه بالجنة، والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ ملومي بشير ومهاجرين عن جمينا كارتي زافايا اللي هجرا لهم الحزن، بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة وقصة كمان للأمال عن المستشفى الصداق الجاتشين المعروف بلبتان شنوا بوفاة عن أقوهم دكتور أحمد محمد أنغوني كان توفي بعد مرض قصير، وتوفي كمان يوم 28 شهر 7 2026. المرحوم قل فتيك كبير، اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة، والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع للمهندس رجبير عشان يسمينا فاصل، بعد فاصل كمان نواصل مع أخانينا المتنوعين.

غوبر بعد ما سمعنا الفنانة ياسمين عبد الله بعنوان خلينا تجري خلوها تجري خلوها تجري، كلمات لها معاني، كلمات حساسة، وده المطلوب في البيت، خلوها تجري خلوها تجري. في بنات صحفيين، في بنات ميديسين، وبنات يعني دكاترة، بنات مدراء، بنات يعني عيوم البيت ده كنكرت ده تنفع الأسرة، فما بطال خلوها نقروها دي الوداع يعني تجي يرجع للأبهات جميعا. أها لقبير ممكن نسمع الفاصل، الفاصل ده نقول فوق الصباح سعيد لمستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا في داخل المحطات للسفريات بالأقص في الأجنس.

0: أشتي ليلة ليلة لي كلمات صباحية دائما أنين معكم. أها نقول صباح الخير لمستمعينا الحاليين قاعدين يتابعونا ولكل الأمال اللي كان مشي العمل، نتمنى لكم عمل موفق، وللتجار نتمنى لكم رزق تام وكامل إن شاء الله فوق بركات.
1: عيني عليك بردة يا سمحي الله.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هدي تشدت في أبحر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة روحي لي بيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف في حراتي.

الحاجة ما بيكوز بقوله عمي عمي عرجيكي تساميني. ملاحظة قصيرة مع المستمعين، ممكن نقدم ملاحظتنا بعد طوالي يعني نرجع ونتابع الأغاني، ولو كان الزمن تم نخلي المكان للزملاء نرجع نوقف أكيد ممكن ركبير نوقف الفاصل. ملاحظتنا نتكلم للمزارعين وبالذات للناس اللي كان حاليا في وقتنا الحالي، فيوم زي ما تعرفوا جينا في وقتنا قريب، وأي واحد بتمنى بالأقص المزارع ده يعني شيء رعياته يعني ما نتحلم كي بدور نجاحنا الزراعة حقه، وما هو هيدا حتى كل الناس كي بتمنوا القريب يقى أديل ما لا عشان كان غريب بيجي سمي ده ممكن الزراعة بتنجح، والزراعة كان نجح ده يعني الناس يعني بيستفيدوا من المعاش، فده في أقول أنا أي واحد. طيب شنو أنينا كان نقدر يعني نساعدهم فوقا كهما تجار، فقلي نفكر شيء كان عندنا دليل، ممكن كان شيء مادي، كان عندك شيء رمزي حتى كان ما تقدر تنتيم لأخوانك تمويلهم لأحلك برا بشيء عشان يحرطوا عشان تشجيهم كله، شجيهم كان بالتليفون ذاتك كان بالرسالة كله، فاتمنى لهم يعني النجاح أو الحص، أو اتمنى لهم يعني الزراعة انت السنة دي تكون زراعة ناجحة، وفي صلواتنا في ركوعنا في سجودنا لازم يعني شنو نقدم الدعاء لعشان الله شنو يعني يرحمنا بالأمطار ويرحم المزارعين، اللهم يبارك في زراعاتهم وينجح الزراعات، بكونه كان الزراعة كنجاة ده يعني أنا مسألة انت المعيشة دي يعني ما نتعب فوقها زيادة زي ما شاهدنا وأكدت لنا السنة، فالحمد لله الناس يعني بيقولوا الحمد لله المعيشة دي ما زي أول، فبشنو لقينا فبفضل عن الله وفضل عن المزارعين والحكومة كذلك فكرت في الشيء ده، فده يعني نتمنى الفكرة دي خلي نزودوها بطن يعني المزارعين، نتمنى لكم يعني السنة يكون خريف مبارك وخريف على نجاح، وأنتم كمان اهتموا بزراعتكم، ما خلاص أيوم المجاء أم باكر ما جاء تتكاسلوا وكده، لا لا لا يعني لسه الخريف دعابة في بدايته بس زي ما تعرفوا خلاص داخلين في شهر 8 وبدا خلاص يعني ممكن يبدأ الخريف رسمي زي ما تعرفوا، حتى لو كان يتقطط كذلك يعني نتمنى من الله وللرجال الدين وبالذات كل الجادين خلي في سجودهم في ركوعهم في أي دعام ده خليت للمزارعين ويت ولبلدنا كعمل كي في نجاحنا الزراعة. نرجع نسمع فاصل ونواصل مع المستمعين.

بلدي يا بلد تماي، يا أحباب أصحاب الرأي، بدا خلاص نقادر الاستديو ونقل الزميل زميلي كمان دوبالوم تلوم كيوس وجايس عشان يشيل القيادة. قعدنا معكم وسمعناكم أقاني وبلقات الصباحية نشرة مع زميلي حسن مطر بن علي، وبعد النشرة كذلك بعض البلقات المفضلة وملاحظات صباحية. 75 دقيقة عشنا سويا، 75 دقيقة في لب العيلة زي ما بورو الزملة، وأكيد أنتم مستمعين كنت معنا عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. قدمنا خلال 75 دقيقة الزميل روكوبير قدام العلاف البيطون أمام الكونسيل. أما محدثكم معاكم مباشرة من في التقديم جلال حسين يحيى، نعدكم إن شاء الله لكم أمور عافية في وقت تاني. نقول لكم قيلوا عافية، نهاركم سعيد متابعين الإذاعة الوطنية الجديدة ونما.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا الأسبوع. برنامج حوار الساعة لهذا الأسبوع نتحدث حول موضوع ظهور مرض الكوليرا مجددا، وقد تم إعلانه من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية في يوم 24 يوليو. عشان ده الموضوع اليوم قاعدين نتكلم فوقه في مرض الكوليرا اللي ظهر في الشات وأعلنت وزارة الصحة العامة يوم 24 شهر 7 الفقنة. عشان ده اليوم عزمنا عدد من المدعوين عشان يحجوا لنا، وقبل ده في البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وأجدي روغوبير، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. زي ما قلنا لكم موضوعنا برنامج حوار الساعة للأسبوع ده مكافحة مرض الكوليرا، مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. يعني نحارب مرض الكوليرا ده مسؤولية مشتركة بين الدولة وأيضا المجتمع، أيضا الشعب كله يقوم بدورهم والحكومة كله تقوم بدورها بدا نقدروا نكافح مرض الكوليرا. في مدة أنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور روزيت يو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمينا شرق، وأيضا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي ده أيضا طبيب ومندوبنا الفريق الطبي للإرجانس في تشاد، وأيضا مؤمن يحيى ده رئيس قسم النظافة في بلدية مدينة أنجمينا، وأيضا معنا السيد صالح تشيري ده المنسق العام لمنسقية هند المتطوعين بمدينة أنجمينا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
1: طبعا زي ما ذكرنا موضوعنا ده بخص كيف نحارب مرض الكوليرا، ومعانا عدد من المسؤولين من وزارة الصحة ومن المجتمع المدني ومن المنظمات غير الحكومية. أيضا معانا السيد شرومة ممثل للصليب الأحمر وهو مكلف بالإعلام معانا في داخل الاستوديو، التحق بنا مؤخرا من ضمن ضيوفنا في الاستوديو. أولا نبدأ السؤال مع السيد روزي جو عيسى ده طبيب ورئيسنا الدائرة الصحية لأنجمينا شرق. سيد روزي، أولا كلمنا حاليا الوضع كيف السيتياسيون عن الكوليرا حاليا في تشاد كيف بعد ما الوزارة أعلنتها يوم 24 شهر 7 الفقنة.
2: شكرا. أول شيء نشكركم كثير للفرصة التي تمتنا نحج في مرات خطورة مش الكوليرا. Donc halien alcorela gait fi chat donc al province tinen lamasam al province ana hajar lamis fi district nakara o province ana jamena o province ana jamena da al yom 19 ligina talata ka al ngul ka sispe kan woro ka sispe wal al mardan ana fi jargon agina nor gastroenterite al mardan al bisbi bo gedif da هلا نقول عند علامات أنا الكوليرا ده يوم 19 اللي جينا ثلاثة في الزون أنا فرشة في بريمي أرونديسما وخطيناهم وسوينا كشف أنام شلنا الخلال وربيت سوينا الكشف، واليوم 20 الوايت الريزلتات مارك قال لنا في الخلايا البكتيريا انا الكوليرا شافو دونك نقولوا الفيبريو كوليري اليوم 24 المينستير انا شيا خلاص ديكلاري الابيديميا انا الكوليرا دخل في الجمينة وهسه حاليا في الجمينة عندنا 55 مريض انا الكوليرا منا في ال 55 ما شاء الله 33 ليغو العافي والمالريزمان في ال 55 الرانشري 6 المريض ماتوا دونك حاليا القاعدين فضلوا لنا دونك مش ال 20 و 2 كي قاعدين حاليا دونك في ال انيتياغنا بريز ان شارج عندنا واي في ال اوبيتال انا فرشه Donc, au hôpital de la Refondation, il y a un site qui a pris en charge, il y a fait l'hôpital mère-enfant, ou il y a un site qui a pris en charge, fait l'hôpital général.
1: Donc, il y a un site qui a pris en charge, le choléra a fait en Jamena, parce qu'il y a un site qui a pris en charge.
2: Non, non, c'est ce que je dis. Le premier qui a pris en province, il y a Hadjar Lamis.
1: Ah, il y a Hadjar Lamis.
2: Il y a la province de Hadjar Lamis, ou précisément, il y a un district de Karal. Il y a un site qui a pris en charge, خاصة حاليا ده خففت شيء دونك اللي ساكا عندنا في الدستريك انا كارل خفف شيء من اول بروفينس عندنا انا حجر لميس ويدا لكن خاصة دخل لنا في الجمالة دونك بيجا لنا بروفينس تنين هسا حاليا في الشات الكوليرا لما صار
1: نعم مع الان بعض الناس يعني اول ده كان كوليرا بيجي ده طوال يبدو كوليرا ما عارف في الكوميونيكاسيون هنا المينيستير في التور جا جاسترو شنو ما عارف للناس اشتبك لهم هل ده كوليرا ولا ما كوليرا في البدايه ناس بعض الناس ما فهموا
2: نو المينيستير
1: ولا من زمان كله ده بس اسمه
2: ده بس اسمه المينيستير ال جايت في بروسيس حاجه نورمال هو تانك الكوليرا ده كان انت البكتيريا في الحلقه ما اللي ترى ما تقول كوليرا منا نورمال بيسبب وبيجدف عند علامات انا الكولادان ننادو في الجارجون حقنا لا في تيرم حقنا لا الجاسترو انتريت الجاسترو انتريت ده نورمال عند علامات بسبب بيجدف ده قالت ده كاس سبي ده ننادو جاسترو انتريت ده كان كاس سبي لكن ما تقدر تقول كوليرا الا تشيل الحاله وفي الحاله يوم كان شفت الفيبريو كوليرا ده تقول كوليرا لكن قبل التسي التشيل خلال تشيل كشف ده تسي التس رابيد أنا كوليرا
1: نعم
2: التدير.
1: شكرا جزيلا دكتور روزي مسامعين العزاء انتو حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما أتشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن الكوليرا ظهر أيضا في حجر لميس وأيضا في الأنجمينة هنا أيضا في الدائرة الأولى اكتشفوا وحاليا عدد من ضيوفنا معنا في داخل الاستديو قاعدين بهجوا لنا في مرض عن الكوليرا وشنو الجهود النسوة الحكومة سي وأيضا المجتمع سي وأيضا المنظمات غير الحكومية التي سي عندنا عدد من الضيوف هنا في داخل الاستديو الدكتور روزيتيو إيسا طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمينا شرق وأيضا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد وأيضا معنا مؤمن يحيى رئيس قسم عن النظافة ببلدية مدينة أنجمينا وصالح تشيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجمينا وأيضا محمد شرومة دا مسؤول هنا الإعلام بالصليب الأحمر التشادي كلهم هنا معنا أنا في داخل الاستديو وقاعدين بكلموا لنا شنو الجهود لأي واحد قاعدين بسو في مجال يحار وفوق مرض عن الكوليرا. ننتقل مباشرة إلى السيد جيمي. قبل ما ننتقل نذكر المستمعين البرنامج ده مباشرة على الهواء، إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الكوليرا تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 سوزان 94 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا ننتقل للدكتور جيمي موسى مصطفى عباس جيمي، طبيب ومندوب الفريق الطبي أمن بس مكلفين بالإرجانس في تشاد. دكتور جيمي، يعني إذا كان نانو مرضان بكوليرا كهرباء وودوا لابتان ذهب أول، أنتو كدكاترة أول شيء شنو يسولو؟
3: السلام عليكم. قبل
1: عليكم السلام.
3: شكرا تستقبلنا في توصنا شنو الموضوع العالم ده. أولا كيف باسيها كي كان جانا دو مريض عند كوليرا ده كان جانا ده عندنا سيرفيس أنا تري في داخل الوبيتال، يعني نادم ده أول كي يسألو قبل ناس يسألو ناس تخصص كقاعدين بسألو كيف نادم ده انتي كيف يعني يا توسمو شنو قدف كم مرات ولا سبب كم مرات هل عندك حرارة جسم ويا تو هبارتير دي لا قبل دهابة ندور نورو شغل ده نادم ده مرض ده شنو خلاص كان يستقبلو ده يمشي ودو في سال دوبسيرباسيون نشولو لو فوا ويا توسمو شنو كان عنده خلا نشولو خلا ده ليه عشان نصوفوغا اسمو شنو تدر خلاص ناس تخصص قاعدين في قاعدين يفاليو هل نادم ده يعني اسمه شنو جسمه ده علمه حقه كمل زيادة ولا هل ياتو محتاج ياتو دريب ولا ما محتاج دريب في بكان ده ناس قاعدين يشوفوا. أيوه.
1: نعم، يعني ده أول شيء ده ممكن مرضان بالكوليرا. أيوه. يعني انتو حاليا قاعدين تقوموا بدوركم في مجال معالجة عن الناس المرضانين بالكوليرا، هل عندكم صعوبات في مجال عملكم؟
3: صعوبات دقائت عشان أولا بأولا صعوبات حقين أول ده المرضانين ذاته ما قابلوا في وقته زور وايدة القادة يجي ده خلاص فيه لها توسمه شنو وقت الأخير يعني قاعد في البيت يعني صفة قبل يجوكو وده كمان ده ليه خدمة حقين قابس أي شيء قاسي. صعوبات الثاني كمان يا توسمه شنو مزير ده كومبايم الكثير كده كومبايما يعني مش اللي هتوصمه شنو الناس ده تخصصات ده في محلات ده ناس وادين ده ما عندهم هتوصمه شنو
1: خبرة
3: في اللي هتو في المرض ده وده بس الشغل هسه فيه هتوصمه شنو في محلات كتير يعني شغل كوليرا سابق كتير ده الناس أول كما عندهم خبرة في كوليرا ده صعوبتنا.
1: نعم، شكرا دكتور موسى مصطفى عباس جميع مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء. اليوم قاعدين نتكلموا في مرضنا الكوليرا الظهر، والوزاره انت الصحه العامه والوقايه اعلنتها يوم 24 شهر 7 حاليا القاعد فوقنا ده، وشنو الدوله تسوي وشنو المجتمع المدني السكان ذاته شنو يسوي عشان نقدروا نحارب مرضنا الكوليرا. معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو، الدكتور روزي تشو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمان الشرق، الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد، سيد مؤمن يحيى رئيس قسم هن النظافة ببلدية مدينة أنجمان، والسيد صالح تشيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجمان، والسيد محمد شرومة مسؤول هن الإعلام بالصليب الأحمر. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة، الخبراء والناس المختصين عشان يعالجوا الكوليرا والآخرين اللي بيقوموا بجهودهم، عندكم أي أسئلة توجهوا لهم تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزانتين 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين كاتورس كدربين كاتورس 0 9 53. طبعا بعد ما كلمانا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي في الجهود اللي هم مبسوه، ننتقل مباشرة إلى دورنا، لأن الكوليرا إذا كان فكرنا أكثر شيء بيجيب الكوليرا الوساخة وعدم النظافة. ومعانا هنا مسؤول هنا رئيس هنا القسم هنا النظافة في بلدية أنجمان السيد مؤمن يحيى. طبعا بلدية أنجمان هي من أكبر البلديات في تشاد، وده بيحتاج جهود كبيرة عشان نكافه عدم النظافة وكذا. شنو البلدية قاعد تسي، خاصة أنتوا مجالكم هنا النظافة اللي قاعدين تسووا في مجال عشان تكافحوا الكوليرا، الكوليرا ما يقرب الناس والوساخة ما تكون في الهلة. شنو هسه هل خيرتوا أعمالكم الأول تسووا قبل ما يديكلاري كوليرا ولا نفس الريتم ما شفوه؟
4: شكرا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: أنا اسمي مؤمن يايا. الشيف دي سيرفيس عند البروبريتي أنا البلدية تنجمينا. أنينا من بداية الخريف قبل كل شيء أول أنا يعني أي سنة عندنا برنامج كان الخريف جاء قريب ده يعني نفكره نناضله بس الماء الكوليرا ما عندنا أمراض كتير عندنا الباريتيزم عندنا الفيبر تيفويد وما أشبه ذلك يعني ميغان نخدمو ان كولابوراسيون مع المينيستير دو سانتي باسكو في الديريكسيون اسينيسومون دي لانفيرمون اي دي لا سانتي دا كان نخدمو مع مينيستير اشاك فوا كان شغل في المينيستير بورينا البلديه من جوان شالت نيا شت تنظف البلد المدينه الخدمه اللي كان نسوها دا كان لها صدى عندنا عربيات بباسيك رارم ليسما بإليمينيت ديبو سوفاج أنا الأسماء شندو وده مواصل حتى كل المواصلين فوقها أشاك فوا بكانوا الشعب ولا الكومين كان قال لنا في بكاننا ده عندنا ديبو سوفاج ده نجروا أجل عشان نلوتي كونتر الأمراض كل كي الكونتاجيوز البجي من الأوساخ دونك بعد ما سمينا خلاص الشغل انتشر المرض الكوليرا انتشر في أهوالي هنا نجمعنا هنا خلاص سوينا جدول في مسؤولية هنا الأمدة سوينا جدول قلنا خلاص أنا قبل شيء ده خلاص من واجبنا لازم نهاموا شعبنا والحماية ده نسوه كيف بكان الناس بلموا كثيرين الناس بكان بتموا كثيرين في اجتماع ده الأسواق قلنا هم ده نسوه بريفانسيون نخلص نلوتي بدينا هسا عندنا 4 يوم ولا 5 يوم ده بالسوق الكبير السوق الخلا مشينا في الأسواق هنا الهوت يعني قلنا أسواق الهود الأسواق الهود ده قلنا اسمه شنو المرض كم جاي من هجر لميز والناس كتير بيجي من هجر لميز ده خلينا نجروا أجلة.
1: نعم شكرا. إن شاء الله نشيل المستمع النور من أبشي. تفضل النور.
5: السلام عليكم الدكتور عبد الصادق علي أحمد.
1: بارك الله فيك.
5: كيف حالك؟ كويس
1: الحمد لله. كويسين
5: تمام. نشكر ونشكر المعزمين الكرام.
1: نعم.
5: طيب عندي 3 أسئلة كده. طيب السؤال الواحد يعني نقول يعني هل الكوليرا يعني هل يعني بسبب يعني الأسباب اللي قلتوها أصلا ذكرتوها ده الأوساخ وديبز ولا يعني سبب تاني آخر قاعد يعني بسبب الكوليرا؟ السؤال الواحد. والسؤال الثاني يعني الأوساخ دي يعني كان قبل اللي أسئلة كلها قبل الخريف كل الأوساخ دي نفس الأوساخ دي قاعدة وفي الخريف كلها قاعدة لكن ما نسمه إلا نسمه دي يعني الكوليرا دي إلا بظهر في الخريف. السبب كده يعني شنو اللي السبب الرئيسي كشنو يعني إلا في الخريف يعني نفس الأوساخ دي ما بعد الخريف كلها قاعدة وقبل الخريف كلها قاعدة.
1: نعم
5: ده السؤال الثاني.
1: نعم.
5: والسؤال الثالث والأخير يعني نقول يعني هل يعني بعد من المدن الكوليرا لسه ما جام وكل شيء يعني هل يعني خدوا في بلان أنا مليك يعني لدول كل يعني جابوا مثل أدوية بتاع كوليرا وأجهزة كل التقنية وحاجات كده يعني للبروتكشن للوخاية على الكوليرا ولا إلا بعد ما المسلم يوصل ولا كده تنبات يعني يلقوا الأدوية ولا يجيب الأدوية ولا الأدوية دي ما زالت هسه حاليا كلها مستمرة في الدستريك هسه سواء أنا عبد الشي أو أنا من كل البروفيسور.
1: نعم شكرا. الدكاترة قاعدين معانا إن شاء الله يردوا على سؤالك. نعم مؤمن واصل ولا أيوة. شكرا شكرا مؤمن. قبل ما نمشي للدكاترة عشان يردوا على السؤال نتواصل مع السيد صالح جيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بأنجم بينا. السيد صالح جيري أنتوا بس الناس الفولونتير أو البنفول أيوة البنفول اللي قاعدين تقوموا يعني في حالات ظهور مثل وباء مثل الكوليرا شنو اللي قاعدين تسوي انتو؟
6: شكرا والسلام عليكم. أنا خدمي أنا بنفول الخدمة الأساسي كده سنسيبيليتاسيون أنا مناش أنا كوميرسان وأنا أي زول ساكن في مكان سنسيبيليتاسيون يعني موجه لنظافة نظافة وسخ ما يرجيتي في كانيفو ما يصبو من جم مثل السماء الدكتور جيمي ومؤمن كلمه alors on se voit ça facteur en amrad ou en abdé n'a qu'une grande soirée min mois de juin 2025 min mois de juin 2025 d'accord n'a qu'une soirée tau ia fibuyut fihile ou yani n'a qu'une gushum chile à tout ministère de jawami n'a qu'une gushum gushu à tout noua ou à ma saïl de la l'équipe géré à wasahum ou in le rôle hagin à harfida balla sama colère déclaré que anneke malfin nam chou ay samedi samina samedi citoyen ay samedi mi 6h le 10h bénévole garin fi toutes les communes fi ay commune ina seul ana bénévole gay min premier 2010e ay samedi morgo yem chou fi bakan al wasani gushu kanigo yugushu dakhil min nas garin hasalom mi shoukhla sal ana colère bi gido kulu dan arjo ministère ana santé parce que مشاكل انا كوليرا هما مشاكل خاص باسكو كما عمل الانسان نادو نمشي ياتي بورتي سيكور كل كما يعرف كيف ياتو يكو ايش ياتو يكور بنفسه وذات شكل كوليرا
7: نعم
6: دونك دا كان اوكيت ان ياتو دوران نخدمو دا نمشي للمينستر سانتي ما دا كاتب له لورنا كيف ايكيبمان البصوص كيف ياتو سو
7: شكرا صالح تشيريل منسق المتطوعين طبعا ننتقل مباشره الى السيد محمد الشرومه ده مسؤولنا الاعلام بمنظمه الصليب الاحمر طبعا في حاله زي دي السيد محمد الشرومه الصليب الاحمر دوره شنو مثلا اذا كان ناس اعلنوا في وباء زي الكوليرا
8: ايوه شكرا في حاله زي دي يعني عندنا متطوعين دول اللي قاعدين بارتو في 23 اقاليم ده كله قاعدين في الديبارتمان في السوبريفكتور حتى في الكانتون دونك شيء زي ده كان بيجي ده هم طوالي اول ناس بقوم بقوفوا مع خدامين هنا المينستير ده متطوعين هنا صليب الاحمر بسول سانسيبيليزاسيون وبقودوا في الديستريكت في السنتر دي سانتي كله بساعدوا الناس هنا الوزارة الصحة باسكو الكرة روج دي تشاد ده هي اوكسيليير او بوفوار بيبليك دان لو دومين هيومانيتير ستادير خدمنا ده نساعدوا الحكومة في ما يخص الإنسانية أي شيء بتوشي الإنسان ده أننا نقوفوا مع المينستير ونخدموا معه حتى حاليا هسه في كارل ده عندنا زيادة من 30 فولونتير قاعدين بخدموا ده في أي مجان في الأسينيسما قاعدين في البلفيريزاسيون ستادي ديزنفكسيون قاعدين في السنسيبليزاسيون
7: شكرا نشيل مستمع واحد آخر من عبشي علي حامد اتفضل علي حامد
9: ألو
7: نعم فضل الحمد لله نعم فضل
9: الحال.
7: بخير
9: الحمد لله
7: بخير اتفضل
9: نقول الساتان هنا قاعدين في قرن القم
7: ده كله إمدى داخلي في الصحة القرن الواحد والعشرين فنتين امسي اكل نعم
9: العقب بالصارف
7: نعم
9: اسمعني
7: قال نسمعك
9: نقول الساتان هنا قاعدين في قرن القم
7: أطرح سؤالك طوالي بس أنا ما هسه رديت لك
9: بعدين الكوليرا
7: نعم
9: وبعتبر الجرثومة بس والجرثومة دي كيف الوساقة بس يستغلين في البشرة قاعدين نشوف شغل الله الوساقة دي نعم. بعد الناس تسوي البرد ده
7: نعم
9: الوصف البرد ده بشوله هنا من الكلسة بس بغسلوه بصبوه وبسووه برد
7: نعم
9: دخل بعد ده ندخل نجيب الجرسومة الجرسومة نعم. لكن جاءت من الكلسة بس
7: نعم شكرا علي حامد على مشاركتك

0: استطينا على الفيسبوك واليوتيوب. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محاربة حنا مرض حنا الكوليرا الظهر، وأعلنت الوزارة يوم 24 شهر 7 الفقنة كيف نقدر نحارب مرض حنا الكوليرا، وده شيء بخص الدولة وأيضا بخص المجتمع، كلنا سوا نحارب مرض حنا الكوليرا. عندنا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور روزيتشو عيسى، طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجمين الشرق، الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي، طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد، والسيد مؤمن يحيى، رئيس قسم هنا النظافة ببلدية أنجمينة، والسيد صالح جيري، المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجمينة، والسيد محمد شرومة، مسؤول الإعلام بالصليب الأحمر. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان عندكم أي أسئلة أو مداخلة بخصوص مرض الكوليرا، تنادوا في نمرة التليفون 61 53 20 أو 94 94 93 94 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 عليكم السلام ورحمة الله.
1: الحمد لله بخير.
0: بخير اتفضل.
1: قبل كل شيء سلم ولا ما زلت؟
0: نعم.
1: أيوة أنا طوالي بس كلامي ده من المعزومين ده أنا طوالي بس نهجي لزول المتخصص كلامي ده موجه لزول المتخصص في السيرفيس إيجان.
0: نعم أنا إيجان أنا أنا كومين دي نيامينا. أيوة نعم اتفضل.
1: أنا ما أقول لا ما ولا غير البيت أقول لا ما قاعد ما أنا في السوق ناس يبوه بيغوصوا مبدو في بيت. ألم شيء في المأكولات الخاصة حاليا قاعد في السوق النادم بمشي بيجي نهجي لهم ما في الدقيق مشرر في خشم الكانيفو المنطقة قاعد برا على مرسيدي موش اللهم ده كمان ده أسكو ساكت القيان ده ده دبابين بس الغبو أكل ده قاعد دفات نار نهجي ما في السيرفيس إذن ورا ده خلات الناس في السوق ده والخضار قاعد داوى هنا الميكانيفو بهني الداوى وسخ آخر ده من جنجل بهني هم الوطن شنو يا توما قاعد جنبنا هنا بس الكوليرا قاعد في السوق ناس
0: خلاص إن شاء الله هو يرد لك ويشيف الميزير الهم إن شاء الله. معانا المستمع يونس أيضا اتفضل يونس.
2: مرحبا أستاذ عبد السلام.
0: أهلا وسهلا اتفضل.
2: تحية لك ولكل الضيوف والمستمعين.
0: نعم
2: السؤال أنا داير نسأل ده هل الجهة المسؤولة من الكوليرا دي عندهم جهات طارئة أو رقم خاص كده كان زول حالة حس لي حالة مشتبه فيها ده بيتصل بهم وبقدروا بوزعوه ولا ما في ده واحد؟
0: نعم.
2: والسؤال الثاني هل مرض الكوليرا ده كده علاجه ده مجان ولا بقروش؟
0: نعم.
2: يعني ده ذات عشان الناس يفهموا كان ناس الشادين ده أحيانا كان واحد حس بحالة واشتبه فيها ده كان حاجة يعرف مجان كله بيعرف بتفرف كيف وكما مجان كله هو بيعرف بتفرف ده كله
0: كويس جدا شكرا إن شاء الله نديم الفرصة عشان هم يجيبوا هم الاثنين كله قاعدين نشيل المستمع صلاح الدين محمد عربي يتفضل. صلاح الدين
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نشكركم ونشكر الضيوف.
0: نعم
3: والله يا طوال أنا دا ندور نطال المرض الكوليرا ده خل مرض مودي ولا كيف يعني مرض جاي عادي ولا كيف؟
0: نعم.
3: والسؤال الثاني يعني نقدر نفهمك هل الشيء بسبب مرض الكوليرا ده شنو؟ كده نقدر نفهمه.
0: كويس جدا سامي شكرا خلاص ان شاء الله. دكتور روزي ممكن ترد على الاسئله عن بعض المستمعين. المستمع النور من البشي طرح سؤاله بكل اسباب اخرى للكوليرا في وما لا مرض الكوليرا ده إلا في الخريف بس وإنتوا سويتوا شنو عشان الكوليرا من أنجمينة ومن هجر لميس ما يمشي البروفنس الآخرين؟
4: أوكي شكرا. أول شيء نشكر الأوديتير والأوديتريس دونك للإمبورتانس الأكوردي للتم ده. أول شيء نقول الكوليرا هو المرض خطير
0: نعم
4: وكوليرا ناس كله بعرفوا مرضنا الوسط

0: أول شيء الكوليرا où je suis également dans le ministère en Asia Weda. Donc, il y a un cadre à la Galine Nakadumu. Donc, ma mairie, on a eu la Sana Croix Rouge du Tchad. Au lit d'un multisectoriel. Donc, au ministère Ketir Foga. Maintenant, nous sommes qui Kef, au ministère en Asia Soa Kef, l'île qui est le Marat, m'a propagé. Ou il y a une mesure en alite pour que la maladie de maille propagée. Ou la chez Chounou, fil pour qu'en unité en a prise en charge, ou la centre en a prise en charge en a choléra. Pour qu'en a hougou, balanaz al idaou al dakatir, n'arma harmo bandassa.
1: Mami, c'est la marade à la harine d'ol jaim be akilum ziara ou chouchou d'Akhilin.
0: Mafi. Même al dakatir al gadin d'Akhal, chou la précaution. Pour qu'il y ait un maintenant, il y a un malade qui est mort. Inch'Allah, même à l'ouattaire, il y a une zone de caral, il y a un peu de pulvérisé. La pulvérisation, c'est la stérilisation. Donc, dans une pompe, il y a un peu de chlore. Il y a un peu de chlore. Alianda soko yurushulo wo indi na botana also al système dispositif na lavage de mer al filso indi na dakula nsofo gal chlore al lenar mal bakhasil idena parce que mala khasula na idena de mhim parce que awwala shay al wrena al cholera marada al wasakh wo hu nal mal karaba fil halaga al bacteria hu bamru
1: naam mala docteur mala al cholera ma yazhar illa fi waqt al kharif wa كثير كده إلا في الخريف.
0: في الخريف مالا في الخريف الألمي جاي بيجي ومش الماء جبل الرسponsable أنا إيجان أنا ميري بقول له كده اليوم الفيلم مينا كان عندنا وربت كل أي من أرمين دل وربت وبتاني الإسباس دل وعلي ليبر ناس بمشوا بقول ده فوق بسوا وربت أنا وكان سوا وربت أنا الألمي الخريف الإنونداسيون جاي والوربت ده كله بلوم سواد بمشي فيه يلمس علم أنا شراب الناس ولا بكرة بمشي الأكل بلمسه ولا في الخريف عندنا الدبان كتير والدبان هو بس بمشي بكرة بمشي بقعد في الخلا ولا في علم الوصان وبيجي بقعد في الخضار ولا في الأكل وبيجيب للبكتيريا
1: نعم طبعا دكتور روزي هل أنتوا عندكوا نمرو خاص كعشان نانم كالناس بس قاعد معهم نانم في بيت طاوق وكشافوا نانم واحد بجديف وهاجات وشنو قبل ما يلمسوا طوالي بس واحد يشيل نمره حقه ينادي ونزل يجي يرفعه في نمره زي ده في ولا
0: هسه ده ما لازم هسه ده بقى نخدم فوق ده لي كادر انا ملتي سيكتورياليتي ده على اساس منسير انا سيا مال منسير انا الكوميونيكاسيون و منسير انا ايكونومي ديجيتال ده قال بخدم كي كيف بلغو نمره فير pour que اي نار مشاب لي يا نار مردان عند سبيب ولا عند جديف يقدر يواصل أجله ويقدر بجيب الغول لكن حاليا هسه كده اللي سمعت
1: شكرا دكتور جيمي واحد مستمع سأل هل يعني علاج أنا نان ممكن كوليرا كربا وانتو في الإرجانس ودلوكو هناك علاجة بجروس ولا ساكت
2: شكرا دكتور مجيئا
1: نعم
2: مجيئا يعني مارت أتوس مشنو شك إبيديمي كباسر في البلد ده حكومة عنده خلاص عنده أتوس مشنو بيجي خاص كما أدواء قايدين في أي مخطة عندنا كيت ديرجانس دول انا توس مشنو سانتي بيبليك يعني انا كوليرا كيت انا كوليرا كيت انا ديفتيري اي ما اسمه شنو ديليغاسيون سانيتير في توت شاد كل منستر خطة كان يوم شغل هيسل ده انا بريمير اورجانس ده جاي
1: هل جهزوا مثلا امبيلانس خاص عشان نازا مثلا نعدوم مرضان وشيلوا ارفعوا خطوا في التاكسي ولا خطوا في كسانكات يلخبط التاكسي يلخبط الكسانكات ولا اي حاجه قدر يوصل ده ممكن الناس الاخرين كلهم يكون يصيبهم اسكي جهزوا
2: في بروفنس ده في بروفنس ده بليبر هنا يا توس مشنو ايبيديمي دول الفات وانا كوليرا الفات ده في كارل كولا يعني عندنا يا تو امبيلانس جايد كان زول مردان ده نمره جايد انا فير في يا تو اسمه شنو في كارل ده يمشي ناس يمشي يشولو المريض ده ويجوبه اي ما وتير بس كان جابه كولا او وتير كان جابه ده وتير ده بيلفريزي قبل قبل توي كيت سيت
1: ما ينزله وطوالي
2: ما ينزله يمشي طوالي ده اوتوماتيك
1: نعم
2: وخطو يا تو اسمه شنو اكيب كي نادو اكيب كاتي كي اورغانيزي غادين ده نادو ده كان وصل ده نادو وجاب ده ذات يمشي بيت يمشي بروشو اكون ما اكون قبل يشيل نادو ده مشى دخل بيت العيال ولا كده
1: كل نعم. شكرا دكتور جيمي على الاجابه. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأنامة. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن الكوليرا الظهر من يوم 24 يوليو شهر 7 الحصه الوزاره اعلنتها, وايضا كيف نحارب مرض عن الكوليرا. دي مسؤوليه تخص الشعب وتخص الحكومه, كلنا سوا نحارب مرض عن الكوليرا. عشان ده عندنا عدد من الضيوف اليوم في داخل الاستديو, دكتور روزيتشو عيسى طبيب ورئيس الدائره الصحيه لانجمينا الشرق, وايضا الدكتور موسى مصطفى عباس جيمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد, وايضا مؤمن يحيى رئيس قسم النظافه في بلديه انجمينا, وصالح تشيري المنسق العام لمنسقيه المتطوعين بمدينه انجمينا, ومحمد شرومه مسؤول عن الاعلام بمنظمه الصليب الاحمر. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تخص مرض عن الكوليرا تنادوا في نمره التليفون 61 53 50 63 61 53 50 20 63 94 94 09 53. معنا المستمع إبراهيم السليم موسى, لكن قبل ما نشيل إبراهيم السليم موسى في سؤال موجه لمؤمن. طبعا الكوليرا قالوا من الوساخة وخاصة وساخة عن الأكل زي ما مستمع ذكر وأدى بالتفاصيل, كم مشيت في السوق الدبابين الأكل مشرور جنب الكانيفو الأمور دي كلها والأسواق دي كله تابعة لكم وإنت مكلف بالنظافة بالذات, شنو سويتوا هسا أو تسوق الدم؟
3: شكرا, نشكر الدور المستمع ده
1: نعم.
3: على سؤالة أنينا كبلدية هسا حاليا كي مش ما كلمت في البداية هسا عندنا 4 يوم يمكن اليوم اليوم الخامس نعم. قاعدين نعمل اسمه شنو بريفنسيون يعني قاعد نخدمه في الاسواق عشان نلوتي كونتر الكوليرا دونك قاعد نسو تريتومون دو فاس. وقت المشينا ده بكان الالم بنوم بكان الكانيفو بكان الديسبوزي فوق ده قاعد نتلوزي البرودوي الكلور من ليل فولان الدبابين والحاجات الدبابين والحاجات اللي بتورك عندنا دواء خاص هن ال اسمه شنو ده دونك نقول للمستمعين هسا حاليا ده البلديه شالت ديسبوزيتيف هنا حتى الناس المرسونوسي قال حتى الناس اللي بخطوا الاكل تيت ده هسا حاليا ده في ديجا تابلت كي خلاص هسا حاليا ده فابريكي جايد عشان نوزو في الايامات الجايه ده بكونوا بطن دزورمي ده نانو كي خطه وتد ما في دونك قبل ده كله سوينا هسه حاليا ده كله عندنا جاي
1: اكل كبز مفروش ده
3: مفروش ده هسه حاليا ده قاعد نلوتي
1: وهسه
3: لقدام هسه حاليا ده عندنا البريغاد سانيتير الكري ده هسه حاليا ده هم قاعدين في الطبيعه قاعد بروح في الاسواق بكونوا كابارتور من هنا قدام ده نانو خطه اكل في تد ما في
1: نعم. شكرا. طبعا نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه لل أوناما, وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. معنا المستمع النور أيضا من عبشي, تفضل.
4: السلام عليكم.
1: إبراهيم السليم موسى تفضل من عبشي.
4: ألو.
1: أيوة فضل إبراهيم السليم موسى.
4: لا أنا نور عبد الله نور.
1: النور تفضل.
4: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
4: عندي سؤال اثنين كده مثلا منا.
1: أيوة نعم.
4: بالنسبه لمرض الكوليرا
1: هذا
4: اتكلم فوق
1: الحين نعم
4: المستشفى داخل ده
1: نعم
4: اغلب المستشفيات في نفس داخل ده ما عندها فيها قبل كل شيء الدكتور وائل جبال قال ممكن ازول بايد يجي نساله كان كهرباء كيف وصاقه وممكن سؤال ازول كان اطرج وابكم ده يساله كيف داير مثلا السؤال ده المريض كان جدا لابد الاطباء هم بيعرفوا بشخصه امراضه وكل شيء قبل السؤال لان في ناس ما بيتكلم وما بسمع كل فيه
1: يمكن يمكن قبل الطبيب على الكوليرا ده يعطوا حق ظاهر يعني شيك شيك من الامراض الاخرى يمكن قبل الدكتور ما يرد لي لان حاجات حرارات كثيره الكوليرا ده ما من الامراض اللي بتلبد عشان الناس ما يعرفها
4: بارك الله فيك السلام ده سؤال انا سال منها وقبل كل شيء هو الصحه دي جميل جميل مره لكن الناس ما سنر كل ورا في النهايه قال اني القبه الخامسه والعمل ده ممكن يدور قبه 6 7 شهر قبل الخريف لان هم قالوا الخريف زي ما النور قبل كله يتكلم قال الكوليرا ده ما هو وثائق يعرف انه شنو البغل اللي بيجي في الخريف وهسه المير ذاته قال قمينا قبه الخامسه ممكن يقوم اول
1: كان يقوم ما المير ده رئيس قسم في الميري
4: ايوه ممكن ده بس كلامنا كله ممثل المير ما هو كان عندنا زي خمسة مقامين هو كان أمل هذا لأنه باكر نسأله أمام القيامة ده كلنا أي رأي مصنع رأيتي فكل ذول خليه أعرف الكلام ده
1: نعم
4: بعد الناس واحد عنده وظيفة لكن ما بيتهمه بقى صراحة يعني.
1: شكرا نشيل شكرا جزيلا النور نشيل المستمع إبراهيم السليم موسى يتفضل
5: أنا المتكلم أقول إبراهيم السليم
1: موسى أيوة يتفضل إبراهيم السليم
5: أنا طالع
1: من وين أنت تنادينا
5: أنا من التكتير
1: أيوة يتفضل
5: وإذا فتحت البرنامج أشتري في البرنامج أساس أنا الصحة والآتي
1: نعم
5: الصحة اللي بتهمني كل إذا إنسان واحد عنده تكسير طوالي أنا بعد
1: إبراهيم الصوت صوتك كده أرفع شوية عشان نسمعه قديم
5: نقول بالنسبة للأمراض الأسهل الكوليرا البكتيريا دي
1: نعم
5: ثانية حتى في سواء الناس اللي بتاكل الخضار سواء المحل اللحم محل المجزرة محل البيجرون الناس اللي بكان البطوار ده
1: نعم
5: لأن محل كان جي شفت ده الدبان وإيجين والقانين وغرب وكل شيء وطوالي تيجي تبقى طوالي الزمى طوالي سلة الكوليرا ذاته
1: نعم
5: ما ده السبب ذاته في محل تمشي محل القدرة بكان القدر بكان الوصفان بكان الناس المجزرة كله محل وصفان أي بقى وبكان الرستوران تمشي كله محل موسخان كيف المفروض على اي رجوع اي بسجل يكون بواجه مهمته وانت لدي تكون بالنظافة
1: نعم. شكرا شكرا إبراهيم السليم موسى مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض الكوليرا دورهن الدولة ودورهن الشعب بشكل عام كلنا نشارك سوا عشان نحارب مرضهن الكوليرا. الإعلانات وزارة الصحة العامة يوم 24 شهر 7 الفقنة. عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو دكتور روزي تشو عيسى طبيب ورئيس الدائرة الصحية لأنجلمين الشرق، دكتور موسى مصطفى عباس قمي طبيب ومندوب الفريق الطبي للطوارئ في تشاد، السيد مؤمن يحيى رئيس قسم النظافة ببلدية أنجلمين، وصالح تشيري المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة أنجلمين، ومحمد الشروما مسؤول عن الإعلام في الصليب الأحمر التشادي. طبعا قبل ما نشيل المستمع من بوكورو بالنسبة لممثل الصليب الأحمر محمد الشروما حاليا شنو تقوموا بيا فيما يتعلق بناس واحدين بسوي شيء ما عديل بسبب الكوليرا الصليب الأحمر شنو القاب بقوم فوقه في مجال هذا التوعية؟
2: أيوة ده في مجالنا التوعية هسه كلها يعني عندنا متطوعين قبل بسوا التوعية بزيادة مرة واحد في الأسواق في المحلات التجمع الناس حتى هسه في الديزارون دي سمان ده كل متطوعين بدوا زيادة من أسبوع قبل بسوا التوعية وحتى ما بس في حجر لميس وفي نجمينة حتى في جيرة في مونغو كلها متطوعين زيادة من أسبوع قبل بسوا التوعية في سلامات أمتمان كل قبل بسوا التوعية بارتو بكان لسه المرض ده ما وصل فوق كل المتطوعين قبل بسوا التوعية بزيادة ولا عندنا في حركتنا حركة صليب الأحمر صليب الأحمر ده عندنا الصليب الأحمر الدولي عندنا فيدرالية للصليب الأحمر هيدي قد تساعدنا بزيادة لأشان نسو التوئية دي بزيادة أشان الشيء ده ما بينتشر بزيادة.
1: نعم شكرا جزيلا. معنا المستمع إدريس من بوكورو يتفضل. إدريس من بوكورو نعم يتفضل.
6: محمد إدريس.
1: أيوة تفضل محمد إدريس.
6: محمد إدريس نقول كيف؟
1: نعم.
6: الكوليرا إذا ظهر ده نعرفه كيف؟
1: الكوليرا إذا كان.
6: شنو كيف؟ أيه شنو كيف بفضل إيه قاعد تعرف الكوليرا؟
1: نعم.
6: وثم ثانيا عنينا في ده برا يعني ما في إسعافات وما في شيء ده نادم تتجنب ما يصيب ده أخوك كان أصاب الكوليرا تقول لك كيف يعني تقول مشكلة كبيرة.
1: نعم.
6: كويس.
1: شكرا لك.
6: محمد إدريس.
1: نعم.
6: اسمي محمد إدريس.
1: من بكره.
6: نعم.
1: نعم. نعم معانا المستمع حسن إبراهيم من أنبصنة. حسن إبراهيم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الحمد لله.
1: بخير تفضل.
7: أيه شكرا نشكر المعزولين.
1: نعم.
7: أيوة لي سؤال.
1: نعم.
7: سؤال بخصوص حتى مثلا المحل كاين بتتي فوق كا واحدة.
1: Nous avons dit que nous avons dit امبيلانس في حجر لميس. نعم كويس. شكرا جزيلا حسنة. طبعا الدكتور جيمي المستمع إدريس من بوكورو قال كي كيف يعرفوا أننا من مرض كوليرا كهرباء.
2: المرض أنا كوليرا ده كهرباء يعني في عادة أنا قديف زور الانتقاء جنب ده تشيف عادة أنا قديف عشان كان قديف ساكت ده ما بفوت التنين ولا ثلاثة كان فاتة من سبعة ده خلاص قديف وسبيب فاتة سبعة ده ده كوليرا.
1: نعم.
2: الأمبوازين ما دول كل هاتوس مشنو عدد ده شيء.
1: نعم.
2: أي ده شيء ولا لا هاتوس مشنو قديف يعني ما يجيب بس نازل ده بقدف بس ماشي ده شيء خمسة دقائق بس بقدف خمسة دقائق بقدف ده وجسمه بخير جسمه ده بخير ينشف يبقى أبيض وما ما ساخن جسم بارد.
1: نعم.
2: ده بس اسمه شنو سينيال.
1: نعم نعم دكتور روزي بعد يعني الإنسان إذا كان حاضر كيف بس كوليرا كهرباء يعرفوك كيف وأيضا الأمبيلانس هل يعني كونوا حاليا في بعض المناطق الأمبيلانس حتى الآن الناس يكفوا هل أنتوا قريتم فيما يخص حالتنا الكوليرا الناس ما يكفوا.
8: شكرا لأخينا البكورو. نعم. من السؤال لا كيسون تريز امبورتان. Ça, on a regardé un chat déjà en épidémie. Ou choléra. Quand il y a une choléra, choléra confirmée, il y a une épidémie. Ça, on a regardé une épidémie. Il y a un mardan, il y a un sébib ou un gadif. Il y a un film sage centre de santé al Gariblo. Je vais compléter le docteur Mustapha Assem Chilwarara. Manor Jo, nous sommes Saba Hamsa, c'était Gedif ou Sebib, non. Gedif, Sebib, Gadin, dans le contexte d'une épidémie, Adjala, Khalib, Jifi, centre de santé, Al-Gariblo, nous sommes test rapide, Narfu, choléra ou ma choléra. D'accord, c'est Khalib Manor Jo. Ou Akhar Al-Shey, Michel Gibel Mawara, Aho Gwaid, inda alamada na choléra, bisebib Gedif. Tu sais que le plus important, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis والبيت ذات كان استيريليزي وني بريفيريزي وناس قاعدين نقول نسجلهم ده شغل انه نادو الانفيستيغاسيون سو.
1: نعم.
8: نورمال قرب للمردان ده واكن خلوا ساكت ما في كلهم نرانجستريهم نسيفرهم والامبيلانس كان ايبيديمي الامبيلانس لوجيستيك وده كومبوزانت تريز امبورطان دان لا لي دان ايبيديمي كل مكان كان دواء كان امبيلانس فاد لي شي لي جيبا الامبيلانس الورولو essence ou le carburant ma fille là dans ma voiture. Le déplacement dans le Mardan al dawa haga prise en charge ka kullu majan completement gratuit
1: dekin cholera
8: dakan cholera
1: lakin kin marad akhar kaman yitamalu misran awal
8: wallahi wallahi al mustashfayat gudra nam de shikshik gudra nam de shikshik al wadi nam mustashfayat dugak peut-être mayndum recouvrement mayndum mayn al ambulance bukan wayem shi shila nan da peut-être yabga maynda karbira
1: na'am
8: lakin très rare
1: na'am mustami'ina al a'za antum hadiyan gadin tasma'u barnamij hiwar as-sa'a mubasharatan ala al hawa mawdu'un al yawm gadin nitkallamu fi dawrhan al dawla wa dawrhan al sha'b fi mukafahatan maratan al cholera kikabna harbu maratan al cholera al a'lanata wazarat as-sahha yawm 24 shahri 7 hadiyan al fawqna wa ma'ana عدد من الضيوف معنا في داخل الاستوديو انتم المستمعين القاعدين تسمعون ايضا اذا كان عندكم اي اسئله يخص مرض الكوليرا تنادونا في النمره 61 53 55 20 او 94 94 09 53. معنا المستمع طه من ابشي.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
9: الحمد
1: لله بخير. اتفضل.
9: اوكي تمام الحمد لله. اتفضل. نقول كيف؟
1: نعم.
9: مثلا هسه في مرض الكوليرا ده
1: نعم
9: وزي مرض فتاك ولهم من دورة الدولة يعني من تقدر تجيب مؤخمات للفيروس من حيث الوساخة القائد مثلا في المدينة وفي الحارة ده مثلا أي مرض هو بعرفة وبشيفة من دورة الدولة يفتش لنا مؤخمات بقتل الفيروس المهم للمرض ده ومن دورة المواطن كونسول ينتوي يعنينا نقوم ممالي جمع أوساق وقت انت في سيف أنينا سينا أوساق ده يمكن نمرق في القدادة ونتشوه ما نخلو في الزلة وبعدين يجي ألمي يربط فوضى ويصير لنا الكوليرا.
1: نعم شكرا المستمع طه على مشاركتك مباشرة من مدينة عبشي وأننا تقريبا حاليا وصلنا في الدقائق الأخيرة لاختتام البرنامج حلقة برنامج حوار الساعة اليوم نظمنا فيما يخص مكافحة مرضنا الكوليرا مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. قبل ما نختم ندي الكلمات دقيقة لضيوفنا في داخل الاستوديو ايضا ايوه معنا مستمع اخيره 30 ثانيه.
10: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
10: معاكم رحمات ابراهيم من قريه مابيري الشاري.
1: نعم اتفضلي بسرعه.
10: نشكرك يا هذا الموضوع.
1: نعم
10: نتمنى التوعيه لان علينا تبرده تعرف اكثر شعب الشاري وشغل بنادوك وربيت كل ما فيه.
1: نعم
10: اي من فضيل خلي شيك والناس ده.
1: نعم نعم. شكرا جزيلا. طبعا ندي الكلمة للسيد مؤمن يحيى رئيس قسم عن النظافة ببلدية مدينة انجمينا. كلمة أخيرة.
3: شكرا دور أولا الأنما الفكر والتمان علينا هنا الناس الأكثر النقدم في السنتي.
1: نعم.
3: أشكركم كثير. الترباسيون الثاني ده أن نطلب من المواطنين يعني المواطنين ذاتك هم عندهم دور بالأبو لازم هم يشاركوا ما أنا علينا في المال بلدية مال وزارة صحة يعني مال أكتر كلك.
1: نعم.
3: يعني هم المواطنين ده هم النرمادة البريمي أكتر دهم.
1: نعم شكرا. السيد محمد شروما مسؤول الإعلام بالصليب الأحمر.
11: كلمة أخيرة نقول للوابة ده ما بس شيء بخص الوزارة التصحة بخص الوزارات كلها وبخص المجتمع بخص أي زول.
1: نعم
11: فعلا ده شيء مهم ما بس نرجو نقول إلا كان سولينا ولا إلا كان ما سولينا يعني شيء ده بخصنا كلنا.
1: نعم السيد صالح جيري
12: شكرا.
1: المنسق العام لمنسقية المتطوعين بمدينة انجمينا
12: الدكاترة هنا اتنين دول كان هم بس وقت سنتين نسيتي كي دورو كورد بنوالي جسائلون في خدمة خلي نادونا ينادو لمر مير عدو ينتينا انستركسيون و قبل ده ليه نظن يوسفون كي كيف نان كان عند تخدم مرضان كوليرا وكده مهم زيادة عنده.
1: يعني قبل ده ما خدمتوا مع في وباهنا الكوليرا
12: أنا هو كنت من كل أساسه عن جوان 2025
1: ده مفروض يفكروا في الفورماسيون من هسا قبل ما ينادوكم زاد. دكتور موسى مصطفى عباس جيمي
13: أنا ده كمان كلمة أخير ليه ده للناس نطلب دوم عشان نظافة لنفس شغل مهم مرة والمرض ذاته أساسا قد وسخ. الوسخ ده ما نرجو ميري ما نرجو ده أتو بيتال يجي أتو ينظف لنا ناس يخليه يقوموا بالتوعية لنفسهم ده حس ده وقت اللي أتو سمو شنو مؤثر خلي الناس يقوفوا بالتوعية ما يسو إنيورانس.
1: شكرا دكتور زي كلمة أخيرة.
8: شكرا أول شيء نقول لك شكرا لناس الميديا أم بارتيكلي أونوما لجود الغاية صوت صعودنا في التوعية. Donc, Michel Ma, à la Harin Woro, à la choléra, ma, Michel Anna, ministère à l'ancien Oueda. À Noueda, ma, Nogdorouchi. Allez, ma, ministère à l'ancien. Donc, à l'Ijib al-Adouya, à l'Ijouta al-personnel, la Kin al-Nadafa, à l'Alimé, donc, à l'Werebat, dans le Koulou, bala, à la secteur à la Harin, ma, Nogdorou. Ou, Machallah, à ce Koulou, à l'Ina Harin, ma, mairie, ma, partenaire, surtout ma, Croix-Rouge du Tchad. Et nous avons fait ça. Nous avons fait ça pour que nous luttions contre Maradona, le choléra. Le choléra, je suis malade à l'Boktoul. Le choléra, le maradona, nous prévenir par des gestes simples. Ne serait-ce que nous avons fait l'idée de la douche, nous avons fait l'idée de la manakoulou, ou le khadar, nous avons fait la manakoulou, ou l'akil, nous avons fait l'adil, ou l'akil, nous avons fait l'adil, ou l'akil, nous avons fait l'adil, nous avons fait l'adil, parce que quand on a barat al duban gaadin garib wal almen nashrubu khali yab almen prop wa almen kan shina min tio khali nusuddu gubal al man shrubu parce que al wasakh il misa.
1: Shukran jazilan docteur Rosie Chou Issa tabib wa ra'is al da'ira al sahiya li anjamena sharq. Shukran sayyida docteur Moussa Mustafa Abbas Gemi tabib wa mandoub al fariq al tibbi lit tawari' fi Tchad. Aidan nashkur sayyid Mu'min Yahya ra'is qism al nadafa bi baladiyat anjamena wa nashkur sayyid Saleh Chere al munassiq al 'am li munassiqiyat al mutatawi'in bi madinat anjamena. وأيضا الشكر إلى محمد شرومة مسؤول الإعلام بالصليب الأحمر ونشكر جميع المستمعين اللي شاركونا في خلال البرنامج لمدة هنا ساعة كاملة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مكافحة مرض الكوليرا مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. تابعتوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وأجدي روغوبير وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

Saagozia degi gamartato soy safo ye kara de chat estetrogane angyana radio medilen labratanda minya gujuku labratanda minya durko ngoski yimaine ngoski nga premier minister Alame Halina ngoski mugabala ene gena ngoski twai aino mumasila aino eski aino representa SPL sehal aino secretary general aino uninga Merebes est le chef du bureau régional des Nations Unies, une zone en Afrique centrale, Mohamed El Emin. Mereki ngoski ago da fokend, car il y a menro qui da fokendra. Ngoski ngardo no kubur menen ago jane ba yena kaine post a droko yema yena yomishiri ngosi ta yena ora yena. Mais au dur kanchena droko eskir na karate jina mission meyerchini car erni mogabala amma bu achu arawo kru dur. Magabala Gendra, in Aaron Janip Aino Alakada and Unia Chadia, in Anu Nasio Zinin, Uni Indiga Alakada Te, Druko Dili Danukin. Janip Aino Kla, Zona Aino Region, Aino Sur Region, Aino Africa, Aino Central Nandruko, Tena Druko Dili Danukin, Mohamed El Emin, Merena Faragre, Wakir Mugabala Gena, Sagachuronga, Ago, Wakir Aino Mugabala, Dur Aino Prime Minister Gigena. Mrena ala mogabala ayno gegenda mrena bur awo chosur dir ena danukinda jare bayno alaqa da ayno chadiye awo ene ne ano ene ano uniye jane bay sur region ena ente durko dilli danukin za amar autorite ayno hakoma chadnga ena jare bayno nasio zininga te durko dilli da hermene chen za zona ayno sur region durko za kala mre bor da hermene akoma ayno chadnga teke far terbara premier minister Alame Halina ambassador Alame Halina yema ayno ngoski mre yerkenne kar nyemener ago godron iski gendre karki ayno fondere indiga ayno dizem arndesema durko chinga a kar ngemener terni o dur mre ago resmier zulona ayno gutram iski gendra lankenne mra okur o dur gutroma lanchinga amma badr ko amma bagra gna mama mbra ayno governor marana gura erdeni hadr kendre ayno ayno mera ayno komina ayno nyemena mrena hadr kenne amma badr ko amma shisha gna erdeni okra ayno gutroma resmier lanchinda gadr ko hadr kendeni teker mre resmier ayno premier minister Alame Halina lanchinni okru odur lanchena mrena na amma janib ayno odur amma cheka amma sha ba odur dize marinde sima zona fondena cheka amma gana washa cheni ago ino gutroma na resmier ago lantre anyana za ago gutroma da dili foga te droko dili da nuki terbara fargre ayno janib ayno zulun gedaga mrena janib te are program ayno siyasi ay bodo langa te droko bur hermene chen amre bur muhim ayno zulun ayno gendra shabar mrena bur da tagandna ago da ina gana gendak tajran zuloma da angala na kona ko fokote durko dili da nuki terbara ngoski ker ayno maison de la femme indoga ayno yaga ayno area ker ke te durko ago tedrib area dawa kidrig na tedrib janib ayno tedrib ge kendini tedrib ge kendra inar no transformation de produits locaux indoga inar no ker ina gendiga te durko ago tedrib ge kendra tedrib ay ge kendra za ayno onape indiga office national pour la promotion indiga onape indiga tembre odur dawarano kidir gene chapchini ago jande ba ayno herime wasa chene anyana dama roinga tedro ko dili da ago tere odur wasa chendin are dawara kidra gene odur hadir chendin tedrib dili wasa chendin wokur odur tedrib gendega ambo de ayno ayno chef de division ayno d'orientation et de l'inter médiation de développement à une compétence à une soromana kugela makai mre jana au durkana resmier lankeni okrike ene tedribke chenaga mre hadrikene terbara ayno association ayno ariyanga ayno aria juriste ndor ariano juriste ndor te odur mre amarano partenaire ayno conseil dan mur indiga amarazon an refugee nga rayanga te odur ni ayno adre indiga odur ene gendin ago chana gendin chana ene gendra wokur odur gendal ari ano jurista sudana marana erdeni chana dur ko hadir kindre adur wokur gendaga ayno sub prefet ani adre rila indiga ni ayno adre marana odur hadir kinni
كانا وكر درج عندك أمرنا كانا درك حاضر كني أو مشاركة دي اللي مرنا جيني تر برا أنو أمبassador أنو إسكي ني أنو ريبوبليك أنو فيدرال نيجيريا أنو نيجيريا مرنا وإسكي إرني أبو بكر موسى مرنا إرني مينستر ديتا مينستر أن شارجي دي زافير إترانجير أنو دكتور عبد الله صبر فضل مريجي مقابل جندر مقابل اينو دبلوماسيا جندر اني نيجيريا مري ان اينو اسكي ار ادني اغو تافو ما اينو اسكير تافو كورتيني اغو مري رسمير ارني مقابل جين تافو ما اغو امباساد امباسادر دورني اينو نيجيريا ارني كهر تافو ما كورتيني اغو رسمير مري امباسادر نيجيريا ارني دورني اينو كان غورتدره تربارا مدياتر اينو ني اينو ريبوبليك تشاد نغا سالي كيبزاغو مرنا يما اينو موسكي بلكر اينو سكرتير اكزيكتيف اينو ريبريزانتا سبيسيال دي سكرتاريا جنرال اينو ناسيون زينينغا امريغي شيف اينو شيف دي بيرو ريجيونال اينو ناسيون زينينغا بور لافريك زونا ان افريك سنترنغا محمد الامين مريغي مقابله جندن وكرو الدور مقابله جندرا اما با تشوارا جانب اينو مدياتر ديلي دانوكن علاقه دا اينو ني اينو تشاد اينو زون ان افريك سنترال اينو ناسيون زينين اونين تانا دركو ديلي دانوكن تربرا سكرتير اينو جنرال اينو ناسيون زينين مرنا وكرو دور مقابله جندنا ديلي اينو اينا مقابله جندرا اينا دانوكن درا مرنا ديلي دادرن مرنا جانب اينو تشاد دركو اينا را دركو ديلي دا هرمين تانا دركو ديلي دانوكي تربارا يما اينو موسكي اينو دكتور اينو منستر اينو سانتين اينو دكتور عبد المجيد عبد الرحيم رنا او دور كانا جاين وكر دور كانا جاينا اكولا اينو بريفي اينو حكومية اينو بيبليجي بريفي جنا اغو تافو تران اينو تافو كندرا اينو اسيسيس اينو فورماسيون اينو تدريب اينو اريا جانب اينو دكتورنا تدركو اغو تدريب كي كندغا تدركو دور انستيتيار انستيتي ار تشيكا جانب اين حكوميه جانب تجاريه غنا اغو انارونو جانب اين لوكال اينو جانب اينو اريا ساش فام اريا امارونو اريا فوشتغا تدركو ديلي دا اغو تافو غي كندين تافو غي كندرا لكول اينو كاركيكا لكول اوسو غنا تافو كندين ارشغو اغو زا اين جانب اين ساش فام اين ار غنا ديلي دا هرمين تدركو وكرو دور كانا غندرا اين مينستر اين يالا لوكولان امرنا كانا دوكو هادر تشي اين مينستر ديلانسيماسي بريندغا دكتور سيتاغ يومبتنا بيني مري اما كادرا اينو جانب اين لوكولان جانب اين دوكرا مراچو غنا جانب ارا غنا هادر تشندره مشاركه ديلي دا غندره تربارا موسكي ما اينو موسكين اينو اينو اينو فورماسيون اينو اينو جانب اينو مينيرنا اينو اينو ارتيزانال يندغا مرنا موسكي كاري مينر كانا گندن وكر كاري كانا گندن ان سوسيتي ناسيونال ديسپلوتاسيون اينو مينير يندغا سونوميك يندغا كاري كانا گندن وكر دور كانا گندن اين مينستر اينو نا فاطمه حرام اصيل مرنا كانا دركو حاضرچيني رسمير اغو تافو هندو امارن جانب اين سونوميك تافو هندو چندره تجرن موسكي كانا گندن انارا دركو ديلي دان نو كندره جانب اين اسپلوتاسيون اينو ان جانب اينو دابن انارا گنا شركات ايت دركو ديلي دان نو كند تربار يما اينو موسكي اينو كور دا پل اينو كارين يمنر چين امرنا اي پريزان اسكي رسمير ناكر پريزان اسكو سرمنا محمد نور اجي كالي وكرو دور كانا گندر وكرو دور كانا گانو كانا گندر رسمير او ان پلازما چندرا اينو پريزا اينو كور پريزا اينو پروكرر جنرال اينو مري كانا گين او رسمير تافم چن لو پامبي اي محالي برينو مري او كانا گين رسمير اينو اسكينا كرا تافم چن او هرمه مزا اين دلي هرمه ز كوردا پل مره دا دلی هرمان اینو اسکینا کراته توجات مره دلی دا نوکی تربار ایم اینو موسکی کار نیمینر چانا گندر کار ان اوتل اینو رادیسن بلو اندگا چانا گندر امارانو ناسکو ناردو اینو فورماسیون اینو جانب اینو جورنالیست امارانو جورنالیست جانب اینو میگراسیون اما ارکندر كار يركنده ني كورترتغا اينو شانجما كليماتين تغيير جونا دركو كار كانا گندن وكر كار كانا گندرا اينو سكرتير اينو
Secrétaire général du ministère de la Communication, Mirena Chana Drukahadrchine, Eli Mohamed Nour, Chana Drukahadrchine, Wokir Chana Drukahadrchine, Mirena Janib Aynu Migration, Ama Journaliste Aynu, Ama Journaliste Druko Enara Druko Dilida Nuki. Labaratanda Labara Aynu Nihayang Labaratanda Minatusre, Labara Aynja Hassin Yandran Umar Idris Umar, Ankara Yandran Tansale Mohamed Saleh, Saga Ke Chuki Alfred Ngredere Donna Kendere.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Rul Kafiki. Dugi de trokh radio Tchad izal watani Tchadia journal c'est muntambe muntalet walene muntal taltani darwala. Gere lenjeme de tror tar goron Salim Ahmed Saleh el sikamri khtiyabana che وخنن دلا وقد ازنه تترمل بنه نابزين ترونينه يرو خميس روسيموتو نفسلي ان بار دبريو سيوري كار ماشين تزيرينا فيني رجي دانتين جيمتا روجي كابين تكنيك واكو واكو الفريد تو انيو ديندينيه علي محمد تجاني donc micro anti ronde c'est Omar Idriss Omar Nani Yamina comme salam ko sokolo cabine technique

0: Je suis Mounire Michala. Moi aussi, j'écoute la RNT.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار ونهج معايا في أهدافها المنصة دي ومتصوّه وكذلك مما صوّد لي اليوم ده صوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد موسى في البداية ممكن تورينا بالبلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
2: اوكي السلام عليكم. علينا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13/10/2020 لمينا وقلنا الحرز البيار دا قريب لنجمينا وما تتطور مالا وفي بقى عند الفكر جات قلنا خلينا نسوي جميع دا عشان نهلو المشاكل هنا حرز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13 ما فيشلنا ورقة رسمية دا يوم 20/10/2020 من إدارة هنا ديبارتمان حرز البيار.
1: جميع هناكم دا مثل مامبر هنا يديجي مثل كم كي
2: الجميع عنده 14 مامبر معناتها الديبارتمان حرز البيار دا عنده 7 كومين من أي كومين دا شلنا 2 معناتها من كومين هنا كارمة من كومين هنا مساقط من كومين هنا جارمية من كومين هنا نيمنفارة من كومين هنا بوتالفيل من كومين هنا دوجا ومن كومين هنا ماني منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وين اكثر ممبر مزار من ده.
1: سيد موسى الجميع هناكم ده يوم سويته ده هدف هنا شنو يعني اوبجكتيف هنا شنو
2: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التنميه هنا حرز البيار بالامه ومرابط هنا يال هنا حرز البيار وندافو حقوقنا وندو هلنا قدام ده هدف ده شغل كثير قاعد في صحه في مويه في كل شيء داخل قاعد.
1: ومما سويته جزء اليوم ان ده مثل قريب 4 سنة ده شنو كسويته للشباب؟
2: اول بأولا المويه هو حياه قلنا شعب حقنا يدور مويه والبلاتفورم بجزرتها قمت مشت في نيمنفارة سواتا بومبي هنا يدين وايد وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هيل الكدو سواتا بومبي وايد من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية يوم في أيام الحر هنا 2022 دا المير انت كله تعرف شاد دا كله كأكلات الزيارة وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايد زون هنا نيمنفارة يسكو يجي في ماني دا يسكو يمشي كتير كله كناس دا كله كأكلام حوالام في قطران كله قلنا لا لا ما نقول مش لا نرجو نشوفه شاب هكذا نجتابه ما في هنا قصرنا شلنا هنا ساق فيت وريس وبيل كل كما شينا دلنا في تيران انتنا وركبنا في الايربور رغنا في البحر كله كي شفنا حال هنا شعب ده كله كي ومشينا في هيل اندي بيك سوبر في تير هنا ماني كله شفنا وانتنا هنا قزرقنا وسوينا تهوية سوينا ابيل للغوفرنما وللانجي وللبرسنو بنبوننتي الحمد لله حكومة قمت والانجي كله قمه جو لشعب حقنا بعد اننا مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله ده كله البلاك فورم قمت قول الاخر ده سمياته وقموا جابوا المساعدة لسه ما كمل في ده بس والبلاتفورم خلطت مشاكل ام بين شباب في الكوره الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كوره عنده مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا فيه البروسي فيربال البروجي كملنا والترينو مشت يمن كمل في كوب ده كله كي ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يا الليجو باك وفي الباك ده اول زمان الناس اباتوا وماتوا وادين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يا لهم في ده كله المشكله هنا بكو حرام وكده البحر ذاته ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوق وشغل الناس يكتبوا فوق ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بكعب خلاص يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقول مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانا في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا إرفا كل أنتونا بروس تنين وفي أونجي كل أنتونا خمسة كل في كل كلام هذا مش البروس خمسة سبعين بروس بلاش هنا ثلاث سنة ده كل جبنا هنا بطن لقينا 50% ما هنا تاول كان تكفي 70,000 ده تكفي 35,000 ياسم مورنا ده كله أنتولو يالد ده 50% ما هنا تكفي بس 35,000 تكفي ولا تكفي 70 ده ما هنا نص تكفي كل كلام هذا 113 ريال ده ودنام كتمنام في الانستيتيو ونيفرسيتي دي فرام دولة كل كتمنام ده كله على البلاتفورم شالد نية قبل يالد ما شو قرو ما هنا والزمان ده يالد كان قرو كل شغل يمشي وقته ما عندهم يقعد في هيلة ده ويشومي بزي مش كتير وشماج بيجي زيارة مرة قلنا لا لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوته هنا وقسمته كل لك في دربا بس كسمت 100% انت توم ده البلاتفورم مساواته بطان البلاتفورم موقف في ده بس البلاتفورم شالت ارض ميشيل من الاداره وراحت في تروا سوبرفيكتير معناتها السوبرفيكتير اللي عندهم هسه الانسبكتور سوبرفيكتورال دول هنا اديكاسيون ده في مساجد في نيمان فارا وفي ماني كل رغنا شفنا مشاكل هنا يقول الله مشينا في ماني لقيناهم عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها على اللي يقول مين بكانوا عايزين يجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسولكم كل البلاتفورم فورم السواته كله في المسواته فضل شيء كله في كذلك في نيمان فارا كل شفنا مشاكل هنا القزرنا ده حليناه والما قدرنا كل جينا للاداره كلمنا هله مش نيمان فارا سوبر في ده كله لشيء ما عندنا قلنا ما بكون جينا للاداره كل وصفناه وكلمناه كله وجينا في مساجد كلها اللي جينا ما يقولوا ما قلنا قال عندهم مشاكل ده اول زمان ده الايكول ده حكومه الباران ديليف بكتب يالهم بقرص وهسه رئيس الدوله شال الحرار ده قال ايكول بلاش مين الايكول

0: لكن انا مشكله هنا لا كريو كايدول ما عندنا نكتب نقر فوق مثل كان يمشي يقول ما يقرب لا كريو يشيل كايك فوق ما عندنا كان يقول كم تقر 150 كايك اللي هنا ما كريو ما بيقدر نقر مشينا بعد 45 جينا جبنا لهم كاي هنا بيغ هنا كلك ويقول لكم ماشي ولسه ما وقفنا في دا يوم الفطر ميدا مشينا في لسي عرب انا مساجد ده اللي جينا وزرنا ومهم قال انا والله مشاكل انا قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا يمرق من يقول يمشي بيد الناس قبل يشيلوا الميدا شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نقدنا لهم شاتو هسه حاليا عندهم شاتو في كل لسي عرب ده ولسه ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سيها ده مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال دم سرير مفهوم بس قلنا البلاتفورم ينتقم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنه قاعد ياخذ في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قراي بس ما خاص عملي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما انا ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الايكول هسه قاعد يجري في الايكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في اوبيتال ولبن وصابون وودا جافيل قلنا يساعد الناس المرضانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رافينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس انا رافينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جايبونه هسه علينا كون كاميرات تشوفوا جنب الرافينري ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور انا بلاتفورم نور نور ده كل ما يكمل هسه ما يكمل
1: في بلاتفورم وده عندكم شركاء يعني بارتنر كيس عودكم ولا ده جهد هناكم انتو بس
0: لا لا والله يا اسا كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتربي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا رزا برد وعندنا ان شاء الله واقف معنا ليل والنهار بمش ده جينا في مرحله ده كلها كده
1: انتو في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره هنا شباب ده تجيفوا حياه هنا شباب ده كيف في محافظه هنا هرز بيار
0: والله الحياه ما هي صعب زياره في الهرز بيار شغل الزياره مشاكل قاعد في الحرز البيار ده شباب بقروا امل ما في ونورمال ما الكوميرسان والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده مش يمبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا طلب منهم الله ينتم الفكر شنو كراي انتربريز يلا قروا ده يمشي دخول فوق انت ما انت قاعدين في البيت 4-5 يال قاعدين التنين ثلاثه كان قروا كملوا لسه ما لي غير من جل قاعد ورده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قاعد خلاص تقول اخوي فلان قدام ده قول قرا وهو ما لقى شيء ده انا بقول كان قاعد كذلك مش ده ده كلام ده نقوله للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خليه كراي تدل شن جند يدخل فوق الداخل
1: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
0: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خدتنا جميع كريه ده ناس فيهم مش ضد هنا هم ولا كونتر مثلا هنا واحد اني يعني ما في سياسيين اني يعني شغلنا برا من سياسه جميع حقنا ده ما عنده سياسه والناس كمان فيهم مش نجو نشيل حق واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا اني يعني جينا في التلميح هنا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا انتنا بروس اللي على ده 70% الناس فيه موكي البلاتفورم ده ما عنده ضد اللي شغل واحد عند التلميه مثلا اللي هي من رفا ما عنده ضد والاخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله
1: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو التوجه لكن ليه الشباب ولا لكن ليه الناس انا هرز البير بصفه عامه
0: والله يعني اولا باولا ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سوفي اليمن فارده عشان يكمل كان كمل شركه ده بروجي ده كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومه بتن اباتوار هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه واباتوار ده كان فتح هذا اكون في على الشباب قرده اقل شيء كله يقدر يشيل هناك شغلنا 1000-2000 ريال يشيل يخدموا هناك وشغل ندور من الحكومه اخر ده اجر ما يقدر في نريد قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومه ده شن يجيب لنا 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرما ومكتب جمعنا ده زون ده زون انا هذا البيار وما نايو هسه دائما نسال شغل نور للحكومه شن شغل نار قاعد في بيتك انت هلاك انت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتي له حق انا ده معنينا زرمون ندور حق كنا يجي في دربه يقبل لنا 5% حقنا شن يساعد الشباب ده ويساعد الهله ده مشاكل الناس ده دوغا قبل 5% عندنا ده نسو اكثر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان غير عندنا من ده زياره نسو وده شغل نطلبه من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القاعده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرز البيار تخير ان شاء الله
1: شكرا جزيلا
0: بارك الله فيك
1: سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف الأمام نور مريدنا وفي الإخراج عبد الله توش مني بالتقديم عبد الله

مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لنشرة الأخبار وكذلك لمنوعات غنائية مختلفة وبرامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس تركي الفريد، أما هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تجير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمنا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية. عمر حسن ذهب، مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل أمس النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار نغاريمادان، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لدول وسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف، حيث ناقش معه التحديات الأمنية في المنطقة ومواكبة التطورات المؤسسية وتعزيز الحوكمة وتمكين المرأة. أبو بكر محمد عبد السلام،
2: تأتي هذه الزيارة في مرحلة مفصلية تشهد فيها المنطقة تحولات جيوسياسية وأمنية هامة، حيث بحث الممثل الأممي مع النائب الأول للرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بحضور معاونيه، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومواكبة التطورات المؤسسية، كما تناول اللقاء تعزيز الحوكمة وتمكين المرأة، كما استعرض الجانبان مجموعة من القضايا المحورية التي تتصدر أجندة التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية. كما تطرق الطرفان إلى الدور الذي يلعبه البرلمان في سن القوانين التي تخدم السلام الاجتماعي ودعم حقوق الإنسان، إلى جانب الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة مع شركائها في الدول، وكذلك الاهتمام الكبير حول السلام والأمن المجتمعي والتركيز على التنمية. وعقب خروجه من اللقاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة وسط أفريقيا أن المنظمة الدولية تولي أهمية بالغة لدور البرلمانات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والحوار الوطني، مضيفا بأن تشاد هي دولة محاطة بدول تشهد نزاعات كبيرة مما زاد في تدفق اللاجئين إليها بصورة كبيرة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام الإرهابية. لذلك يجب على المنظمة الوقوف مع تشاد في ظل هذه التحديات. وأشار المسؤول الأممي إلى أن المكاسب الديمقراطية والتنموية في المنطقة تظل بحاجة إلى صون وتطوير مستمرين من خلال إصلاحات رئيسية يقودها ممثلو الشعب، وبدعم متواصل من الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما أثنى على جهود الجمعية الوطنية في التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية، مجددا التزام مكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا بتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات البرلمانيين واللجان النيابية، ويعول على هذه اللقاءات رفيعة المستوى في ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة وشفافية.
1: في سياق متصل، نظم مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية بالتعاون مع المركز الأوروبي للدعم الانتخابي منتدى يتعلق بتعزيز دور منظمة المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية في تشاد. جرت المناسبة بصالة الاجتماعات بالمجمع الرياضي بحي سبنغالي. محمد موسى أحمد طاهر.
3: إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المواطنة والحوكمة الديمقراطية في تشاد كان هو الهدف من إطلاق هذا المنتدى الذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وذلك من أجل مناقشة وتحديد التحديات التي لا تزال تعيق مشاركة منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد. في كلمته المتحدث باسم إطار تشاور منظمات المجتمع المدني ماجي تيلسم سافري، أوضح بأن هذا المنتدى يسلط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحوكمة الشاملة والمشتركة، حيث أن الديمقراطية لا تبنى إلا من خلال الحوار والمشاركة والشفافية وتقاسم المسؤولية، مضيفا نطمح إلى بلد يشارك من خلاله كل مواطن في إدارة الشأن العام بكل حرية وديمقراطية. هذا ويستمر هذا المنتدى 3 أيام على التوالي للخروج بنتائج تسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والوحدة الوطنية.
1: اختتمت أعمال الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمار الموجه في هذا القطاع. اختتمت أمس بصالة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية، وترأس الاختتام وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاغ يومباتنا. محمد عمر إدريس.
4: وضع تشاد تشغيل الشباب في صدارة إصلاح التعليم المهني بزيادة الاستثمار وتوسيع فرص الإدماج، وقد دعا المشاركون خلال اختتام الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع واستهداف آليات أكثر فاعلية لتعزيز إدماج الشباب في سوق العمل باعتباره أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص التشغيل. وقد أكد المشاركون في توصياتهم النهائية ضرورة تعزيز التمويل المخصص للتعليم والتكوين التقني والمهني وتطوير آليات تربط مخرجات التكوين باحتياجات سوق العمل، فضلا عن اعتماد برامج خاصة لتوظيف مكونين ومدربين مؤهلين بهدف رفع جودة التكوين وتعزيز قدرات المؤسسات المتخصصة. وقد شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا على أن نجاح إصلاحات المقترحة يتوقف على القدرة لتمويل التوصيات إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة تنعكس على فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن مستقبل القطاع يرتبط بمدى فاعلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. ودعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى الاطلاع بدور أكبر في منظومة التكوين المهني من خلال المساهمة في تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكذا المشاركة في عداد البرامج التكوينية واستقبال المتدربين ودعم تمويل البنية التحتية والمساهمة في إدماج الخريجين في الحياة المهنية. الجدير ذكره أن التوصيات التي خرج بها المشاركون تعد خطوة جديدة نحو إعادة توجيه منظومة التعليم والتكوين المهني لتكون أكثر ارتباطا بمتطلبات الاقتصاد الوطني في وقت تسعى فيه تشاد إلى مواجهة تحديات البطالة وتحسين فرص الشباب ودمجهم في سوق العمل.
1: استقبل وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل بمكتبه صباح اليوم المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات الذي شارك في عمان الورشة الإقليمية حول التغيرات المناخية وإدارة الكوارث التي نظمها الاتحاد مع الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما. وقد تباحثت المقابلة المسائل المرتبطة وقد تناولت المقابلة المسائل المرتبطة بالمهنية والعمل الصحفي. حسن موسى حسين.
5: لقاء وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد مع المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا، حيث دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقش خلاله حول سبل تعزيز دعم المؤسسات الإعلامية والتحديات التي تواجه التغطية الإعلامية في مناطق العزمات. هذا ولدى خروجه من المقابلة صرح المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا للصحافة الوطنية بأنها هذا اللقاء ركز على مسائل المتعلقة بالقطاع الإعلام والاتصال إلى جانب سبل تعزيز المهنية لوسائل الارتقاء بالعداء بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين الإفريقي والدولي. وأكد المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجاكا دعم المبادرات الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرات الصحفيين. للتنويه فإن الاتحاد الإفريقي للإذاعات والجهات المعنية بما يسهم في بناء إعلام مهني ومسؤول في خدمة التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية.
1: حسن، هذه الورشة التي شارك فيها المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات اختتمت أمس بفندق ريديسون بلو. تفاصيل الاختتام مع بشير عمر بشير.
6: بعد ثلاثة أيام على التوالي اختتمت أعمال الورشة التدريبية المخصصة لتعزيز قدرات الصحفيين في مجال التغطية الإعلامية لقضايا التغيير المناخي والوقاية من الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، وذلك في ظل تفاقم أسعار التغير المناخي والأزمات الأمنية التي تشهدها ضوء الحوض بحيرة تشاد. وقد نظمت الورشة بهدف رفع جودة العمل الإعلامي وتزويد الصحفيين بالمهارات اللازمة للتعامل مع القضايا البيئية والإنسانية الملحة في دول الحوض. في خلال كلمته أكدها المدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية خلال اختتام الورشة بأن وسائل الإعلام تطالب بدور محوري في توعية المجتمعات بمخاطر التغير المناخي والمساهمة في الوقاية من الكوارث، وشدد على ضرورة التزام الصحفيين بالدقة والموضوعية والاعتماد على المعلومات الموثوقة من أجل تعزيز صمود المجتمعات من خلال التغطية الإعلامية. أما من جانب المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري بوغر ساندا فرحب بانعقاد الورشة ووصف بأنها فرصة مهمة للمهنيين لاكتساب معارف جديدة تتواكب مع التحديات الراهنة، ودعا المشاركين إلى أن يكون ناقلين موثوقين للمعلومات حول القضايا المناقية والإنسانية بما يشمل في دعم جهود التوعية والتنمية. بدوره ممثل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمين العام النائب بالوزارة زوتاني مارتا فأشاد بأهمية المبادرة مؤكدا بأنها تستجيب للتحديات التي تواجه دول الحوض، ناقلا شكره للمدرمين على جودة ما قدموه للمشاركين وحث الصحفيين على توظيف ما تلقوه خلال الورشة في خدمة الإعلام الصادق ونافي للجميع. هذا وللإشارة تمثل هذه الورشة غضوة مهمة في بناء قدرات الصحفيين ليصبحوا أكثر قدرة على مرافقة المجتمعات في فهم القضايا البيئية وتعزيز الوعي المتعلق بها.
7: منظمة اليونيسيف هي الأخرى بالتعاون مع وزارة الإعلام نظمتا مقهى صحفيا حول مجانية الوثائق أو فن الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد الرهانات والتحديات والفرص. كان ذلك تحت إشراف الأمين العام النائب لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية بشير عمر بشير.
6: تعد الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد بوابة الحقوق المدنية، لكنه في تشاد لا يزال أكثر من نصف الأطفال بلا شهادة على حسب إحصائية وزارة إدارة الأراضي واللامركزية للعام 2024، بأن أكثر من 70% من المواليد دون سن الخامسة لا يملكون شهادة الميلاد. خلال المقهى الصحفي أكدها المحاضرون بأن تسجيل المواليد ليس مجرد إجراء إداري فحسب، فشهادة الميلاد المدخل الرئيسي للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبدونها يصبح الطفل غير مرئي أمام الدولة. ولمواجهة هذه الأزمة أطلقت الحكومة التشادية وشركائها من بينهم منظمة اليونيسيف مشروع كل طفل واحد له شهادة ميلاد. يقوم المشروع على إصدار شهادة الميلاد وتسجيل الأطفال الذين تجاوزوا المهلة القانونية البعيد خاصة في المناطق النائعة. يهدف المشروع إلى رفع نسبة التسجيل والوصول إلى التغطية الشاملة بحلول عام 2030. خلال المقهى الصحفي دعا الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية وممثل منظمة اليونيسيف إلى ضرورة توعية الأسر، معتبرين بأن الإعلام هو الرافع الأهم لنجاح الحملة عبر المعلومات وتغيير السلوك داخل المجتمعات. هذا هو للإشارة شهدت المناسبة مداخلات ومناقشات بين الحضور.
7: ترأس الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية أنجلي كولومبو ترأس اختتام ملتقى رياضي الملتقى للعدائين النخبة الذي نظمته اللجنة الأولمبية الرياضية لتعزيز قدراتهم. جرت المناسبة بمركز السيفود بحضور مختلف ممثلي الاتحادات الرياضية. نعمات حامد.
8: انطلقت أعمال منتدى رياضي النخبة الذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بهدف تعزيز دور الرياضيين في تسيير الرياضة الوطنية ومناقشة آلية تفعيل لجنة الرياضيين بما يتوافق مع معايير اللجنة الأولمبية الرياضية الدولية. وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية إنجيلين كولومب في كلمته الافتتاحية أن تطوير الرياضة يجب أن يمر بمرحلة تشاركية وشفافة، مشيرا في حديثه إلى أن إشراك الرياضيين في صنع القرار سيسهم في بناء رياضة أقوى وأكثر فعالية، داعيا المشاركين على العمل الجاد من أجل الخروج بتوصيات عملية لتعزيز لجنة الرياضيين وضمان دمجها في منظومة إدارة الرياضة مع تحسين مرافقة الرياضيين قبل وأثناء وبعد مسيرتهم الرياضية، علما أن المنتدى شارك فيه 30 رياضيا من رياضي النخبة ويستمر المنتدى حتى 31 من يوليو الجاري.
7: قام رئيس المجلس الولائي النائب لولاية وداي إلياس هارون مطر رفقة مندوب التربية الوطنية بالولاية قام بتفقد سير أعمال بناء الثانوية الفنية التجارية الذي يقع بالدائرة السادسة لمدينة أبشي.
9: خلال الزيارة تفقد رئيس المجلس الولائي بالإنابة رفقة مندوب التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترخية المواطنة بوداي مختلف أقسام مبنى الثانوية بما في ذلك قاعات التدريب وقاعات الدراسة والمكاتب الإدارية. وفي تصريح له بالمناسبة أشاد مندوب التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترخية المواطنة بولاية وداي حسين إبراهيم عبد الله بالزيارة التفقدية التي تندرج في إطار متابعة مشاريع التنمية بولاية والدعي مقدما. من جانبه أكد ممثل الشركة المكلفة بإنجاز المشروع مارتيال كمال أن جميع التجهيزات الفنية أصبحت جاهزة، مشيرا إلى أن تسليم مبنى الثانوية سيتم في القريب العاجل وفق الجدول الزمني المحدد. وبدوره أعرض رئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون مطر عن شكره للشركة المنفذة على جودة الأشغال المنجزة، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية التعليمية.
10: سؤال حديثي عن بنا ذا فيزيون أنا مارشال وما ديدريس ديبي إتنو في 12 شانتية سانس أكسيون أغاقات وما شاء الله ده سيئن با pour la province du Wadaï.
9: Abacha Adam Ibrahim Harran للإذاعة الوطنية التشادية.
7: وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الذي يقوده المفتي العام للجمهورية سماحة الشيخ أحمد النور محمد الحيلو وصل إلى مدينة وادي فيرة، وذلك في إطار الحملة التمعوية التي يقومها المجلس لشتى ولايات البلاد. موسى أحمد دود.
11: مباشرة بإساء لقاء اتهام السلطات الإدارية والقيادات الدينية وممثلي المجتمع المدني خلال الاجتماع أوضح رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الإقليم الشيخ علي محمد عبد الواحد للوفد الزائر أن إقليم وادي فيرة ينعم بأجواء من التعايش السلمي والوئام الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدم وجود أي مشكلات أو نزاعات ذات الطابع الديني. خلال اللقاء أوضح رئيس البئساء الشيخ أحمد النور محمد الحلو أن رسالتهم تتمثل في توعية المواطنين بالدور الذي يطل به كل فرد في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الإخوة والتضامن، مشددا على أن السلام يمثل أساس التنمية والاستقرار في المجتمع. كما حسن نائب الثاني الشيخ عبد الرحمن الزلو أن أهمية التفاعل الإيجابي مع عملية الإحصاء السكاني التي تسهم في التخطيط التنموي وتحسين الخدمات الأساسية للسكان. الأمين العام بالإقليم عبد العزيز ماي محمد عبر عن سعادته بهذه الزيارة مشيدا في تعزيز وحدة المجتمع والتلاهم بين أفراد المجتمع، وذلك من أجل بناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار. بيلتينغ موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
7: نظمت المنسقية الوطنية لبامينا أساس بمقرها الكائن بحي جاري دار السلام حلقة لختم القرآن الكريم، وذلك من أجل أن يعم الله البلاد بالأمن والاستقرار والسلام. وقد ناشد المنسق الوطني لبامينا أساس إبراهيم محمد أليفة المواطنين على ضرورة التحلي بالتعايش السلمي والاستقرار، داعيا إياهم إلى تلاوة القرآن والدعاء من أجل الوطن. في سياق منفصل وفي أنشطة الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، ووفد من الحركة الوطنية للإنقاذ يقوده بنيامين التجاني وصل إلى مقاطعة مندل الوسطى.
12: بهدف دعم نجاح عملية التعداد العام الثالث للسكان والسكن بولاية مندول، خاصة مشاركة الرحالي والبث الذين يتنقلون في مختلف مقاطعات الولاية، التقت البعثة بالمحافظ وتبادلا الجانبان وجهات نظرهم حول ضرورة تكاتف الجهود المشتركة لضمان وصول رسائل التوعية إلى جميع الفئات بما فيهم البدو الرحل. وأكد كل من المحافظ وأعضاء البعثة بأن إشراك هذه الفئة في عملية التعداد يمثل خطوة أساسية لضمان شمولية الإحصاء الذي يسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية للبلاد. ويشار بأن هذه الحملة التوعوية التي اطلعت بها بعثة الحركة الوطنية من خلال التجوال بمناطق البدو الرحل بولاية مندول ومشاركتهم الفاعلة في عملية التعداد السكاني، عزز في عملية تسجيل جميع المواطنين بما فيهم أصحاب المواشي، مما يسهم ذلك في الحصول على بيانات إحصائية دقيقة لسكان تشاد بصفة عامة. كمرة دهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
7: ولأن الموضوع مهم، أحمد عمر إدريس في فقرته الثقافية يربط لنا الإحصاء العام للسكان والمساكن ومصلحته للثقافة والفن.
4: في التعداد العام للسكان والسكن الثالث لا يستخدم فقط لحساب السكان، بل إنها أيضا أداة ثمينة لمستقبل الفنون والثقافة. ومن خلال التعرف على فضل تقسيم السكان واللغات وأساليب الحياة والأراضي المحتلة. ستتمكن تشاد من الحفاظ على تراثها الثقافي الهائل وتقدير قيمته بشكل أفضل. على سبيل المثال، لنأخذ ثقافة الساو لبحيرة تشاد أو تقاليد شعب جيرا أو رقصات ولاية لوغون أو حتى التعبيرات الفنية لبدو ولاية بوركينا دي تيبستي. ستمكن البيانات الموثوقة من تحديد المناطق التي تزغر بهذه الثروة الثقافية والفنية، وذلك بهدف تطوير دور الثقافة والمكتبات والمتاحف وإقامة مهرجانات أو مدارس فنية. كما سيساعد مشروع التعداد العام للسكان والسكن صانعي القرار وشركاؤه على توزيع الاستثمارات الثقافية بشكل أفضل بين العاصمة نجمينة والمحافظات الأخرى لضمان عدم إغفال أي منطقة بالمشاركة في التعداد، ليساهم كل مواطن في رسم الخريطة الثقافية لتشاد غدا إذا تمت المراجعة. فهذا ليس مجرد على الأسئلة الإدارية، إنها ستسمح أيضا للدولة باستكشاف الثروات الثقافية في تشاد والحفاظ عليها وتقديرها. ثقافيا ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
7: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق وسمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. محبي الإذاعة الوطنية، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار لحظات، وستجدون برنامج مفيد يخص التعليم والطلاب، وما أدراك ما الطلاب ماذا يفعلون بعد البكالوريا. هناك برنامج يفيدكم كثير، أرجو الانتظار. مستمعي الكرام، نحن في إطار توصياتنا التي تقدمها الإذاعة الوطنية دائما للمستمعين الكرام المهتمين بالكلام ده، من هنا نوجه لهم تحية خاصة محبي الإذاعة الوطنية.

0: بما يخص توصيات الإذاعة الوطنية في هذه الأيام كثر المرض، منها ملاحظة لاحظتها اليوم. أنا ذهبت إلى طوارئ مستشفى بما يدعى مستشفى سنترال، هناك أناس كثيرين مريضين، منها أكثرها الملاريا. فالملاريا سببها البعوض، وأحيانا يأتي بها الجوع. فأوصي كل أخواني كبارا أم أمهاتا ينتبها للأطفال، هناك أناس لم يجدوا حتى الأسرة. فأوصي كل أمهات الأطفال خاصة، لأن أضعف إنسان هو الطفل والإنسان كبير السن. حافظوا لهم هذا، يعني ممكن تربط سنجيتك الساعة 5 للعيال وللإنسان الكبير القاعد معك في البيت اهتماما ورعاية، وكل رعاية لها ردة فعل في الأخير، وردة فعل الرعاية الصحيحة بتجي بنتائج صحيحة. هذا بالنسبة للأخوات. أما بالنسبة للأخوان، الأخوان في الليل في مكان اسمه الكاريفور، تمشي تقعدوا فوقه والبعوض بيأكلكو وانتو قاعدين تتونسوا. أحيانا في لعبة اسمها السكس، تلعبون هذا الجوي الدمينو، فحتى ساعات متأخرة. وفي الأخير المناظر التي رأيناها اليوم في المستشفى بصراحة مناظر لا تسر القلب. فالأمراض كثرت، حافظوا على أنفسكم، حافظوا على صحتكم. هذا ما نوصي به لهذا اليوم، وإن شاء الله بمشيئة الله غدا سنأتي بما هو جديد. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس تيوكي ألفريد، أما في طاولة المراقبة جيمتا روجي. أعددت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. أما الآن تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 تماما، وهذا موعدكم مع برنامج أرجو المتابعة والاستفادة. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله.
1: أسمعنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل سعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية.

0: العلمية أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: ظروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
0: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن يلتحق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق، يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي وشيء من هذا، فتسوق له الأدلة، تقول له يا أخي معليش إن أنا أمدى. يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب، لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية، لأنه متأثر به.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان نقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة. أنتوا ده توجيهكم شنو؟
0: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف، أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتهم. نحن أبدا لو كنا شباب إننا أحنا، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سلهنا، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حاصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس غير لحده، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب قالوا هذا استفاد من زمانه، ما ضيعوا زمان، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم بأن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه يعني. طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف، لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة أو جامعة في جمينة، نحن وجدناهم طلاب في، أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت خمسة من طلاب سبعة هنا. قلت له ماذا جيتوا؟ قال والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت منها ما شو وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعلم أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات، وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: هتروح هل بيتبركم كخبراء تربويين يعني، هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
0: أي

0: تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم. نحن نحتاج خاصة في رجال دولة فنية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما تخرج من كلية التربية كلهم عقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية، ليش؟ لأن مصيري بسيط المعلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست التدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها. يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها، لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب خريجين في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، تتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجهورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
0: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبها، طبعا تجارب نمر بها. عبد الله حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درست مادة مدخل إلى التربية، طبعا درست أقل 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضر خرج تبعني بشرت في الساحة وقال دكتور دكتور كنت نعم، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة أنت تعرف تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي، من يجد فرصة في سبحة؟ كان سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وقال لي خلاص كويس، وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه. شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو، فأنا ديت قلت له فلان فلان أنت ما قلت تغير تخصصك؟ لا لا لا قال خلاص أنا مدرس يا أخي، وبدأ يعني يبرهن لي بأن المدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء يتوقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى، لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذه تخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب، وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
1: رفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
0: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى، فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتالي أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني، لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب بأن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الحالة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما يناديك يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له دون أستاذ دكتور، خلاص السنة الأولى يتعود سنة مسموحين السنة الأولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال تنبيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بالحس، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يمل، يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة، لذلك الطالب يعد الفتة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمقدمة. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمقدمة، هذا هو السبب، هذا يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التعليق والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
1: بروفنر في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بالشهادة الثانوية وماشيين في الجامعات؟
0: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانوية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا اليسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام، وأن يتقنوا التخصص. هذا هو عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج في التعبير عنده حتي في الشرع؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا مع بعضهم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في علاقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السادة المستمعون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نستضيف فيها علما من أعلام أمتنا الإسلامية وجبلا من جبال العلم والمعرفة فضيلة مولانا العالم العلامة المفتي العام للجمهورية وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل فضيلة مولانا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مولانا كسرت الآن فتاوي الناس في قنوات التواصل الاجتماعي، أنت كمفتي في المقام الأول ورجل دين في المقام الثاني، فما هو قولكم لهؤلاء الذين يفتون الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. وعلى أي حال، مسألة الفتوى هي صعبة جدا، صعبة جدا، لأنها تعبر عن أحكام الله سبحانه وتعالى. كون إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حسم هذا الموضوع، ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان لا يمكن أن يفتي بشيء ليس له به علم. والآن الشيء الذي نسمعه في وسائل التواصل ده والله يتعجب الإنسان منه. أي إنسان بيدخل بيته وطوالي بيفتح التليفون حقه وبيسجل له بعض الكلمات من الحلال والحرام، وبل ممكن يجاوز ده، ممكن يحكم على الفلانين بكذا ويحكم على الفلانين بكذا، وبعدين يلزوا طوالب يمشي في الأقمار الاصطناعية وخلاص يمشي حول العالم يسمعه ملايين الناس. ولذلك أنا نصيحتي للشباب أقول لهم، الدين من أهم الأشياء، لا ينبغي أن تأخذوا دينكم عبر وسائل التواصل إلا من إنسان تثقون به، إلا الإنسان ده تثقون به والناس كشهدوا له مثلا بالعلم، فده إنت واجب عليك يعني ده، وإلا ده لا.
0: مولانا السؤال بقول، في هناك شخص أصم أم بكم، الناس برا آمنوا وزول مأمون يعني يدوا الأمانات ويسافرون ويأتون ومن ثم يأخذون أماناتهم بدون أي كتابة، يعني مع مرور الزمن أدوا الأمانة وفاتوا ورجعوا، بعد ما رجعوا لقوا الزول ده إمي، فهم دايرين الطريقة الشرعية التي توصلهم حتى يأخذوا أمانتهم.
1: في الحقيقة ده من الابتلاءات الكبيرة، كون إنسان يكون مبوكو يعني يكون أطرش أو كما نحن نسميه يكون إنسان أصم وبعد ذلك يصيبه العمى، ده من أكبر الابتلاءات التي يبتلى الإنسان بها. أما بالنسبة للإنسان أو الناس الذين كانوا يضعون عنده الأمانات، معناته ناس قاعدين بيضعوا أماناتهم عند الرجل الأصم ده، الرجل المبوكو بيخط فوق أمانات وخلاص الشيء ده صار عندهم عادة معتاد، يعني كلهم خلاص وألفوا بيخط فوق أمانات وبيجي كمان أي ذل بيشيل أمانته، وبعد فترة خدت فوق أمانة يوم من الأيام لما رجعوا جلقوا عمي. طبعا ما فيش تاني، هو ما بقدر بيميز كونه ده فلان عنده فوق أمانة كذا وده فلان عنده أمانة فوق كده، لأنه هو ولا بيتكلم ولا بيشيف، وباللمس ما ممكن يقدر يميز فلان من فلان، فدي في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا. فالحكم الشرعي في هذه المسألة، أصحاب الحقوق الناس الأسى خدت فوق أمانات دي، أي واحد جدع قال أنا عندي بوكودة أمانة، وقبل ذلك الناس بعرفوك على حسب المعتاد النازل بخدت فوق أماناتهم. إذن الآن ده الأمانات اللي عند الرجل حصل أصم وتاني صار أعمدة،
0: نعم،
1: الأمانات دي كلها كي يؤتى بها يجيبوها يخدتها قدام الناس، دي الأمانات يا أخوان، الرجل ده معروف كالأشياء دي أمانات، والنازل أي ذل بقول هو عنده جزء من الأمانات دي، ده بقول عنده مثلا مليون، ده بقول عندي 50,000، ده بقول عندي 100,000، ما دي دعاوي. في الحالة دي كل واحد من الناس الأسى بيدعوا عندهم أمانة عند هذا الرجل المريض ده، أي واحد يجي يدعي دعوة أنا عندك شنو إنت، أنا عندي في الرجل ده قتلت فوق 100,000، إذا عنده شهود مشكلة ما في، الشهود ده بيجي بيشهده وياخذ حقه، ما عنده شهود خلاص حقك كم حقي كذا، الفلوس دي يجيبوها، يهودي لقينا فوق 100، لقينا فوق مليون، لقينا فوق 50 في الحالة دي كل إنسان يحلف يمين ناس المدعين ديل ده
2: نعم.
1: بعد عندك 100 عندي 100 إذا تعال أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنا 100 دي أنطيت أمانة لنبو كل عشان كم شيء جيد نشيلها إذا حلف خلاص نحن نصدقه بحسب هذا اليمين وهذه الخلطة اللي كان قبل ذكر الناس بعرفوها ويأخذ حقه 100 دي
2: نعم.
1: والآخر كل هكذا هكذا إلى أن كل واحد يتوصل إلى أمانته اللي كان وضعها طالما عنده شهود يحلف يمين واليمين دي تكون هي محل الوثوق ويأخذ حقه وينصرف هذا هو الحل أما حل آخر كما في أصلا حل آخر ما في الحل ده كل واحد يحلف يمين ويأخذ حقه
2: نعم.
1: الكلام اللي قلناه ده إذا لم يكن هناك منازع من أولاد الزول الأمونو اللي هو أسا المريضة لكن إذا كان هناك عند أولاد وقالوا لا المال أسا أنتوا بتدعوا ده ما حقكم ده حق والدنا في الحالة دي القضية بتتحول من الوجه الأول إلى وجه آخر يعني إذا كان عنده أولاد بنازعوا أصحاب الأمانات دي وقالوا أبدا هاتوا أصحاب الأمانات إما أن يجيبوا شهود
2: نعم.
1: يثبت كونهم أدوا الإنسان المريض أمانات إذا عجزوا عن الشهود بعد أولاد الرجل الطرشان ده هم الذين يحلفون اليمين ما دام أنكروا الأمانات ده هم يحلفوا اليمين بالله الذي لا إله إلا هو أبونا ده ما عند أمانات والفلوس القاعدة حقته ما حق الزول كلام قلنا إذا كان ما في منازع من ورث أو من أبناء الإنسان المريض
3: بارك الله فيكم فضيلة مولانا مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو مولانا السؤال الثاني طبعا في شيء يسموه بالكريدي في البنوك الإنسان تم تشيل دين بالربا يطلق عليه اسم الكريدي فهل هذا يجوز مولانا؟
1: طبعا هذه المسألة هي مما عمت بها البلوى يعني كون الإنسان بيقول مثلا عنده بيت دار بيبني أو عنده مثلا دار بيشتري له دراجة سيارة موتو مثلا أو دار يشتري له بيت خلاص بيمشي لناس البنك بيقول لهم تدوني مثلا كريدي 10 مليون 15 مليون 20 مليون وبعد ذلك كمان تشيله من ماهيتي شوية شوية شوية شوية لحد تسدده الناس الآن بيتعاملون به لكن على أي حال هو التعامل زي ده هو ما ريبة أصلا ليه لأن البنك لا يعطيك فلوس بدون فائدة هو أصلا ما دين بس معناته أنت بتدين من البنك وبعدين كمان ترجع لهم فلوسهم دي بأكثر مما أعطوا يعني هم يدوك مثلا 20 مليون تبني بيتك تبيع لك دراجة كلام من النوع ده ولكن هم بيشولوا منك شوية شوية ممكن يشولوا منك 21 مليون بعد بدل 20 مليون أو 22 مليون بدل 20 مليون المهم هم كده في فائدة بيشيلوها الكلام ده يا أخواننا شرعا ما يجوز ده بيسموه الربا بيسموه دينا جر منفعة يعني أنا نعطيك شيء نعطيك مثلا 10 مليون ونقول لي خلاص أمشي أقضي غرضك وكان دار تقبل لي كمان قبل لي 20 مليون وزيادة الزيادة دي حرامة الزيادة دي حرامة ودي الربا الآيات حق الربا ده تنزلت من أجل ده معناته قريش كانوا يتعاملون هذه المعاملة الواحد يدفع لأخيه شيء وكان دار برد له وكان يرد له بزيادة أو كمان يدفع له شيء لأجل معين إذا كان الأجل ده انتهى وما استطاع أن يأتي به طوال يزيد ويقول له خلاص أنا نزيد نمد لك في الأجل وأزيدك في الأجل ولكن أنت كمان لابد يوم بترجع عليه ترجع عليه بكذا معناته بشيء زايد وده الآن الدول قاعد بتعامل به والأفراد قاعدين بيتعاملوا به على كل حال أنا أقول لكل مسلم المسلم سعادته في التمسك بدينه أي شيء الدين قال لك لا أنت خليه لا سيما مسألة الربا فالله سبحانه وتعالى العلماء قالوا لم يتوعد بالحرب على الإنسان إلا في مسألتين في مسألة الربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله بعد أن أمرهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى أن قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا دي وحرب ربنا ده ما معلوم إنت ربنا بحربك كيف ده أنت لا تعلم دي واحدة الثاني كمان في حديث آخر يقول في حق الأولياء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني إذا كان إنسان آذى الأولياء ربنا سبحانه وتعالى آذنه بالحرب معناته أعلمه أنه يحاربه إذن الربا ده شيء خطير جدا جدا فعلى المسلم ألا يدخل نفسه في هذا المعزق من أجل ألا تناله محاربة الله سبحانه وتعالى فمسألة الكريدي يا إخوان أنقرع منها بعيد هي من الربا وهي مشكلة ينبغي لكل إنسان خلي يجنب نفسه. الناس بيقولوا لا أنا عندي الضرورة، والضرورة تبيح المحذور. قال ما عندي دراجة، أنا ما عندي دراجة، وأنا ما عندي بيت، ولأجل ذلك الضرورة بتجوز ليكون نشيل الكريدي. طيب هي الضرورة دي معناها شنو؟ الضرورة أصلا هي مشتقة من الضرر، معناه الشيء ده كان انت كما سويت ده هناك في ضرر يصيبك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى اباح للانسان ان ياكل الميتة اذا كان انت مسافر وقطعت بك السبل ولم تجد ما تاكله الا امامك الا الموت. في الحاله دي حتى لو وجدت ميتة كل يجوز لك ان تاكل الا ما اضطررتم اليه. شوف الكلام ده. طيب الانسان يا اخواننا الان بالعجل كه، لو انسان ما اشترى دراجه هل بيموت؟ طيب اذا ما اشترى بيت هل بيموت؟ هل يصيب ضرر؟ كلنا كأبهاتنا ربونا ده بالمشقه العاديه، ربونا بدون دراجات، ربونا يعني كده، ده شيء عادي. الانسان تركب مواصلات ودينك نظيف، تسكن بيت كان بالاجره لا لك كيف، المهم انت كما دام دينك نظيف ده يكون احسن وابرك من الانسان يمشي ويورط نفسه في شيء الدين حرمه عليه.
3: بارك الله فيكم فضيله مولانا مفتي الجمهوريه. السؤال الثاني مساله الوظيفه. الوظيفه دي قال مولانا بيقال لنا مشكلة مرة واحد في تشات بالذات، حتى الناس يعني يدفعون قروش مقابل يوظفوا، فهل هذا الكلام يجوز شرعا مولانا؟
1: هي على أي حال أنا زي ما قلت المسلم أهم شيء عنده ينبغي أن يكون الدين، دينك ينبغي أن يكون أغلى عندك من كل شيء الدين، ثم بعد ذلك انظر إلى باقي الأمور الأخرى، لأن باقي الأمور الأخرى دي يجب أن تكون خادمة للدين، ما الدين يكون خادم لهذه الأشياء الأخرى. الوظيفة دي الإنسان عندما يقرأ ويلقى الشهادة ويطلب من الدولة توظف هذا، ما بدون يأكل ويشرب ويجيب ذرية ويسكن وكده بس ولا شيء آخر. طيب إنت لما تبي تدفع فلوس للإنسان الدار بوظفك ده، الفلوس دي أنت دفعتها له ده هي رشوة ولا بسموها شنو؟ أنا يؤسفني ناس رجال دين بيجوا للشباب بيقولهم لا لا دي يسمونها بالتعامل، يسمونها بالمصلحة. طيب التسمية ما بتغير من الحكم شيء، دي يسموها رشوة، بيسموها رشوة. لا يجوز لك أبدا أن تدفع شيئا في مقابل هذه الوظيفة. الحاكم الخطدة، الوزير الخطدة واجب عليه يوظفك مجان ما دام أنت بتستحق الوظيفة. إنت ما دام بتستحق الوظيفة ده وأنت كفو للوظيفة ده لابد يوظفك كما وجب عليه أن يوظفك. هو خطدة هنا ما لخدمتك أنت، لكن لما تجي تدفع له فلوس معناته أنت رشيته، ودي بيسموها رشوة. والرشوة دي يا إخوان من أكعب الأشياء التي يرتكبها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول لعن الله الراشي والمرتشي، ومعنى لعن معناته طرد، يعني الإنسان ده البيرشي والبرشو معناه ربنا سبحانه وتعالى بيطرد من رحمته، ربنا بيوديك بعيد من الرحمة. ودي مشكلة، أنت مسلم مفتقر ومحتاج لرحمة الله، كيف أنت تجي تعرض نفسك للطرد من رحمة الله؟ ولذلك أنا أقول للإخوان مسألة دفع الفلوس من أجل التوظيف، الشغل ده من باب الفساد في الأرض، من باب الفساد في الأرض، هو ده بيجيب مشكلة للناس وبيجيب مشكلة للدولة ذاتها، لأن الفساد كلما كثر ده هتأتي المشاكل وهتأتي الفتن. ولذلك أنا أقول للناس خليه اتقوا الله. الإنسان إذا قدم شهادته للتوظيف ده خليه بعد ذلك يسأل ربنا سبحانه وتعالى يسهل أمره إلى أن يوظف، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه وعود، الله وعد أن الإنسان الذي يتقيه ده هيجعل له مخرج، والذي يتقيه ده هيسهل أمره في الرزق، والذي يتوكل عليه ده هو بكفيه. ده كل وعد من ربنا. إذا أنت اتقي الله، ما تمشي ترمي نفسك في الأشياء المحرمة، أم باكر الوظيفة تمرك ليك ومرق لك بالشيء المحرم وتكون في مشكلة. فإذا أنا أقول لأبناء الشباب جنبوا أنفسكم هذه الرشاوي وأبعدوا أنفسكم من هذه الأمور من أجل أن يصفوا لكم دينكم، دينكم يكون نظيف ويكون صافي.
3: نسأل الله السلامة فضيلة مولانا مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو على هذا التوضيح. مولانا في مسألة الوظيفة، في بعض الأحايين الناس القاعدين قدام بشولوا ملفات الشباب ده هم يطالبوك يقول لك إذا كان ما دفعت كده ملفك ده ما نرفوه قدام، فطبعا وصيتكم لهم شنو لهؤلاء؟
1: أصلا الملف ده لو بيحتاج إلى نقل مثلا، مثلا ننقل من هنا إلى هنا، أو مثلا الملف ده راح مثلا بيحتاج لتفتيش، الميم شيء زائد على العمل الذي كلفته به الدولة. يعني الموظف ده ما عنده عمل محدد،
3: عمل محدد دعم.
1: إذا كان الملف ده بيقتضي الزول ده يقوم بعمل زائد من أجل خدمتك أنت، في الحالة دي يجوز أن تدفع له شيء مقابل عمله الذي يقوم به من أجل هذا الملف،
3: إضافي هذا،
1: إضافي هذا. نعم. أما نفس التوظيف لا، ده ما واجب عليه موظفك مجانا. نعم. بدون مقابل. أما كونه يخدمك ممكن ينقل لك ملفك ده من هنا إلى هناك، وهناك في عمل آخر إضافي ملفك ده بيحتاج له، ده طبعا ده عمل زائد، فيجوز لك تدفع عليه من أجل أن يقوم بهذا العمل، وذاته بيجوز له أن يأخذه، إنت برضه كن يجوز لك أن تدفع. أما في مقابل التوظيف لا، ده حرام ما يجوز. ولذلك أنا نصيحتي للناس البوظفوا، ونصيحتي للناس البوظفوهم كلهم، بنقول لهم أنتوا كلكم مسلمين، ولا بد من الأخلاق، ومن الأخلاق الدينية ده أن يتقي الله الإنسان ربه، أن يتقي ربه الإنسان، يتقي ربه ويخاف ربه. فأنتوا حاولوا بأي طريقة اكتفوا بما قدره الله لكم من الرزق الحلال، ولا تقحموا أنفسكم، ولا ترموا أنفسكم في الشيء الذي حرمه الله تعالى من أجل هذه الدنيا الفانية. وغدا عندما تموتون وتنتقلون إلى الدار الآخرة سيكون هذا وبالا عليكم. ولذلك أنا نصيحتي لكل إنسان وظفته الدولة ليخدم الناس، عليك أن تخدمهم بإخلاص. ده أنا الشيء الذي أقوله للناس.
3: أثابكم الله فضيلة مولانا مفتي الجمهورية وإمام المسجد الكبير للملك فيصل بتشاد على هذا التوضيح، فشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي تقديم الحلقة أخيكم عيسى بكر موسى يحييكم، حتى ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، شكرا لكل السادة المستمعين والمستمعات. بعد ما سمينا أول برنامج الساعة 7:05 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، تويكي الفريد في الهندسة السود، وعبد الحادي محمد صالح بابا يرم المستمعين. نجي في داخل الاستوديو ونبدا طوالي ببلاغتنا الرسمية. انت اليوم الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال الأراضي تطلب من الأشخاص، أي الناس النتر لكم أسماهم ديل، عندهم نقاءات في أماكن مختلفة، مطلوب منهم أي واحد إذا كان سمي أسمه كمان يمشي في الإدارة، وبالتحديد كمان في الكادستر عشان بهل مشاكل انت التراب. هم السيد بشارة هارون عند نقاء في جينيبور سكسيون دي إلو دي سانسيس ولو أوكات. السيد أحمد عمر إبراهيم دا إندنغا في كارتي غاسي سكسيون دي إلو 23 لو 19. والسادة عبد الرحمن حسن محمد إند لو 3، ومدام أمونة آدم سوغي عندها لو سين. كلهم كي عندهم نفس التيرين ده في كاركي لاماجي سكسيون 4 إلو 24 ولو 3 و 5، ودول كذلك عندهم نقاط في هلة تهرنجاجي سكسيون 3 إلو 69 ولو 13 14 15 16 17 18 19 20 21. هم السيد محمد إدريس إسماعيل لو 13 14 15 و 16، مدام فاطمة النور يوسف دا تيرين حقا دا لو 12 و 14، مدام حليمة إدريس يعقوب لو 16 18 و 20. السيد محمود محمد دا لو حقا إلو 21 و 22، والسيد محمد أحمد الصالح كمان لو 15 و 17، ومدام مريم يعقوب دا في كاركي هرنجاجي سكسيون 3 إلو 95 لو 23، مدام كالتوما سمايين تكو في كاركي هرنجاجي سكسيون 3 إلو 95 لو 24 35 36 24 25 26 و 27. وسيد إبراهيم مكي في كاركي هرنجاجي كذلك سكسيون 3 إلو 95 لو 28. دايما من الإدارة انت الشؤون الخدائية تطلب من الناس النتر لكم عصمهم ديل، كذلك عندهم نقاءات. هم السيد محمد فضل جنبه وهارون واريمي دول عندهم كمان نتيرين في كاركي أم سينيني سكسيون 1 إلو 117 لو 9. والسيد عبد الكريم حسن جرمة عند نقاء في كاركي كركنجيري سكسيون 1 إلو 36 لو 24. وسيد طاهر عمر خميس من دنغا في كاركي مشاغا سكسيون 1 إلو 66 لو 12. وألي آدم إبان من دنغا في كاركي هل هجاج سكسيون 3 إلو 15 لو 5. مطلوب من كل الناس ديل أي واحد إذا كان ناسمي اسمه عشان بمشي بمكاتبة في الإدارة انت الكادستر، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بلغنا 40. أسرة موسى والدالو يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة وروما شان بهدرو في سرخة 40 يوم. أنا أخوهم جبريل موسى بتبقى أمباكر يوم الجمعة في الكنابو في الكنابو هلا بلاما حامد موسى اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. نكرر أسرة موسى ولا الدالو
يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة وكل الحلال المجاورة عشان بهدروا في صدقة الأربعين يوم. أنا أخوهم جبريل موسى. تبقى عن باكر يوم الجمعة في حلة الكنادو حلة بلامة حامي موسى، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. أسادة المستمعين والمستمعات، داخل الاستديو الساعة 7:10 نمشي في مكانة الفن.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نشرة الأخبار مستاذ مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور مساء عبد الهادي مساء بابا يارو عزيزي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية. هذا اليوم يوم الخميس، يوم 30 شهر 7 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الرئيس النائب الأول هنا جمعية الوطنية دكتور دافيد ودينغار نغاري مادين كان يستقبل أمس الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية محمد الأمين سويف. من ناحية أخرى، كبير هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية لما دي سمحت للشخصيات الاثنين عشان يبادوا الآرام بما يخص الأهمية هنا الخدمة الإنسانية ولا التنمية في الدول هنا الإقليم. الأعمال هنت الأيام هنت التفكير تخص التعليم والتدريب الفني والمهني. الأعمال دي كملت أمس في وزارة هنا شؤون الخارجية وفوق المشاركين كمان مرقوا بمتطلبات الهدفات تطوير التعليم. الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي وتدريب المهني دكتور سيتاك يامبتينا بيني وكان ختم الأعمال. الوزير هنا إعلام خشم الكلام هنا الحكومة قاسم شريف محمد استقبل لهم ظهور في مكتبه المدير العام هنا الاتحاد الإفريقي هنا الراديو السيد غريغوار جاكا وحجمايا بما يخص الأهمية هنت الإعلام وبالأخص الأهمية هنت الإذاعات في دول هنا إفريقيا. في بلق واحد صحفي اللجنة الوطنية هنت حقوق الإنسان تقول هي رضيانة بالقرار أشارت الحكومة انت تشاد عشان تمرق من المحكمة الجنائية الدولية CPE وده في إطار هنا التطبيق هنا المرسوم رقم 127 بخصوص اللائحة هنت روما وبتشجي بنفس الوقت الحكومة عشان تتابع في جهودها الهدف التقوية انت النظام هنا القضاء الوطني بالاخص بما يخص الاستقلاليه والفعاليه انت العداله واحترام هنا حقوق الانسان وتقويه انت الامانه هنا المواطنين للقضاء الوطني السنديحاش. تاكد من ناحيه اخرى ارتباطها بما يخص الحوار هنا المؤسسات والتعاون مع كل الفعاليين الوطنيين الاقليميين والدوليين عشان يخدموا من أجل التطوير هنا العدالة والسلامة والمسامحة والاحترام هنا الحقوق الأساسية. الأبلاغ ده مضفوق الرئيس هنا السيندياش بلنغار لارمي جاك. انفتحت أمس الصباح في نقعة هنا فيست أفريكا الملمة الثانية تخص الشراكة هنت المواطنة والحكم الديمقراطي في تشاد. بداية انت العمار رأساها خشم الكلام هنا الكادر هنا المشاورة انت المنظمات هنا المجتمع المدني ماجيت السم سيفر. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرحمن ميكائيل مومن.
2: مشاركة المنظمات للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للمواطنة والحكم الديمقراطية في تشاد ده الهدف الرئيسي من انطلاقة المنتدى البضم كثير من المنظمات للمجتمع المدني والشباب والمرأة وده ليناقشوا ويحددوا المشاكل. المقالة تخلي مشاركة منظمات المجتمع المدني في جبهة الديمقراطية والحكم الرشيد في كلمته. بالمناسبة قشم الكلام هنا إطار التشاور عن المنظمات المجتمع المدني ماجلة السيم سافري وضح بيكون المنتدى ده ببين نتيجة إن دور المجتمعات المدنية حول الحوكمة الشاملة والشراكة بكون الديمقراطية ما تجي إلا من خلال الحوار والمشاركة والشفافية. وقال نطمح لبلد بشارك فوق كل مواطن في إطار الشأن العام بكل حرية والديمقراطية. نذكر بكون الممتدى ده بيستمر لمدة 3 أيام ويمرق فوق بنتائج عديلة تساعد في دور المنظمات المجتمع المدني حول جيبنا الديمقراطية والوحدة الوطنية.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. آخر خبر في ولاية وداي، الرئيس أنا المجلس أنا الولاية أنا ولاية وداي بالإنابة سيد إلياس هارون مطر كان قدم مساعدة لأونما أبشي في زيارة واحدة كان قام بها لهم الصباح في مقر هنا المؤسسة. تفاصيل الخبر نسموه من أبشي مع محمد علي محمد أمين.
3: الهدف عن الزيارة هنت الرئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون مطر للإزاي متعبشي جاء عشان يفقد أحوال عن الصحفيين القاعدين بخدمه وكذلك ناقش معان في عدة مواضيع القاعدين بواجهه. بالافتتاح على الكلام بالمناسبة مدير إزاي متعبشي الإقليمية محمد حسن نصر الدين قدم الحالة هنت العمال للمسؤول. بعد كمان كلموا بكل الصعوبات اللي قاعدين بواجهوا العمال وحتى نقصان المعدات اللوجستيكيه. شان الكلام بالمناسبه الرئيس بالانابه عن المجلس الاقليمي عن وداي الياس هارون مطر فسر الاهداف عن زيارته وقال لك كمان بتنكتي في نيه السمعه عن المجلس الاقليمي عشان يجي يسمع ويشيف الهاله عن الصحفيين عن اونما بشي والظروف اللي قاعدين بخدموا فوقها. بعد ما سمع واحد الياس هارون مطر تعهد قال ده بدخل من إطار في إطار التنمية الاجتماعية وكمان يقدموا الطريقة السمحة عشان دائما وأبدا ونما تقدم بكل رقة وإرفان. بعد ذلك نذكر بك الرئيس المجلس الولائي أمتى برميلين هنا غزوال ده رغم للصعوبات القاعدة تواجه الإزاء للإنقطاع الكهرباء الطيار الكهربائي القاعد كل مواكد ببقى وده كمان يسمح للصحفيين عشان يخدموا بكل رقة وكل أمن. مثل ده كمان إلياس هارون مطر أحد قال كذلك بيجيب أشياء آخر كل عشان يساعد بيا إذا انت عبشي اللي كمان دائما قاعد تخدم في مصلحة على البروفنس. راديو عبشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:22 دقائق. بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية النشرة اللي كان كتبه لكم عمر إدريس عمر مصطفى بشار محمد وعبد الرحمن ميكائيل مؤمن قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوكي ألفريد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو إيشات. بعد ما سمينا نشرة الأخبار نجي في داخل الاستوديو ونواصل كمان بالبلاغات المفضلة، بلاغات انت هزين السيد الشيخ الشيخ محمدي سماعين وسالي جدة، معقول جدة محمد جدة هارون سماعين موسى أبو كويس حامد عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد خميس الشيخ عبد الرحمن أبا قاسي بلاما موسى بكر الشيخ محمد بكر الوكيل آدم جبرين عثمان محمد صالح هارون الحاج صالح محمد أحمد سليمان الشيني علي هارون إساخة وفلشو دقالة على حسب الكتابة أبا دولاي الديف الحاج عبد الرحمن محمد الإمام محمد دقاش ومعلم توم الحاج إدريس منقاش سالي حلوف رمات سالي آدم جبرين الرئيس إيسا جبرين آدم مرادو الإمام دناء جدة الإمام حامد محمد كوسا حسن بلاما إبراهيم بشير رئيس الديف أبكر توم جدة التوير جيمي شيني ولد اللمير عبد الله ولا أمني كلهم في أبا جوخانة كبير لهم الهزين يبلغوا لبلاما توم جرما بلاما حسن آدم الشيخ أخي أبا قاسي الشيخ أبو كوشا الشيخ جبرين آدم بلاما نجوان دودو بلاما عبد الكريم أمبدي بلاما عمر رمضان بلاما أحمد علي بلاما أحمد توم بلاما عبد الرحمن عمر الشيخ آدم مرحال بلاما علي عمر بلاما عبد الرحمن أبقاسي بلاما الحاج بكر الشيخ أبقريس مؤمن بلاما محمد جبرين نصر بلاما النور إبراهيم بلاما هارون أجيت الشيخ عبد الله بني الشيخ أزرق محمد الشيخ محمد مايو بلاما أجيت عمر بلاما يويو معمود بلاما حامد حسيني بلاما أبا جدة عبد الله الشيخ ميمت أبا فيل بلاما بشارة هلاليف بلاما جبرين جابر بلاما بركة نجوان بلاما أحمد أمدورو بلاما جدة شدرة بلاما الحاج دنا بلاما رمات محمد الشيخ شرك نكور بلاما أبا إيسا بلاما أبا كوشا محمد أسرة بلاما بركة هناك في أم كوندرو بلاما بكر آدم ملندو بلاما بكر أبا قرون رمات جيمي هناك في سرف محمد كومبا هناك في فولق الدولي معلوم أبا بكر جبرين الحاج عبد الكريم هارون محمد ولا برنو ولكل الأهل اللي بر والداخل يؤروهم كمان بموتنا بنيتهم وأخوتهم حوا أبا كويس المعروفة بأسمنا حوا أما سمعين كان ماتت أمس وصرخ كمان بسوء باكر يوم الجمعة في أبجوخانة كبيرة هلة بلامة موسى أبكر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل الله واليوم السبر سيدة حسن سيدة أبكر زولي عبد الرحمن زين زولي الحاج حسين سيدة بلامة أبكر هارون الشيخ عبد الله إدريس قجة الحاج آدم الحاج جابر آدم ساكن حسن آدم أمبار إدريس سيدة جبرين عبد الكريم بشير آدم قربة يوم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وبذات لشيف دي كانتون اللوان هارون عبالي وشيف دي كانتون اللوان كشالة دنا شيف دي كانتون أنجر كليسوم دليجي سيف دليجي أجيت أخي دليجي أخونا دليجي توم دليجي محمد حسن بلاما محمد زين بشارة بلاما حسن جيمي بلاما قربة كمسلم بلاما إدريس ولد الشيخ حسيني جدة إلي بلاما إيمت خالد بلاما آدم ولد الجنب بلاما آدم رمات بلاما حسن جبرين ولكل الأهل اللي يقروهم بموت أنا أمهم وأخوتهم هليمتا محمد زولي كان مات يوم العربية في الفاس وصرها كمان بسوء باكر يوم الجمعة في الفاس هلة بلاما أبكر هارون اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة
والأهل كمان الله يواليهم الصبر. أسرة اللوان أسالي يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي إرفي يقروهم كمان عشان بحضروا في صرخ الأربعين يوم حنا ولدتهم أسالي هسيني يبقى عن باكر يوم الجمعة في هلة أفرق هلة هارونة الجتة. نكرر أسرة اللامين أسالي تبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضروا في صرخ الأربعين يوم حنا ولدتهم أسالي هسيني يكون عن باكر يوم الجمعة في هلة أفرق هلة الأبلامة هارونة الجتة. اللهم يغفر له ويرحم بالجنة. كذلك بلغنا وفا دليجي جابر جبريل نغومبو موسى جبريل موسى دوغو موسى ساكن موسى كبير جبريل موسى الرئيس أدمي محمد بلاما دوشوش هارون الشيخ جدة دوشوش أبكر أبكر أحمد معلوم غومبو الإمام حسيني إيسا حسن إيلي الحاج ولا دنغاليا حامد ماي يوسف جبرين الخاطر يعقوب آدم شين محمد أمين آدم شرتي غومبو إدريس دليجي موسى أبا كلو دليجي حسيني أبكر دليجي رمات غومبو ودليجي إركال جبرين دليجي حسنتي دليجي موسى كوتوكو دليجي محمد الصمعين لو ماليزن يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت أنا بنيتهم وأخوتهم وزوجتهم حج غومبو موسى المروب وسوانا حج بيت بيت بسامي حج بسامي أوكي كان ماتت يوم الخميس وصرق كمان بسوى أمباكر يوم الجمعة في كاركي جوغولي المحنة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر دليجي جابر جبرين غومبو موسى جبرين موسى دقو موسى ساكن موسى كبير جبرين موسى الرئيس آدم محمد بلاما دشوش هارونا الشيخ جدة دشوش أبكر أحمد مالوم غومبو الإمام حسيني عيسى حسن إلي الحاج ولا دنغاليا حامد مي يوسف جبرين الخاطر يعقوب آدم شين محمد أمين آدم شرتي غومبو إدريس دليجي موسى أبا أكلو دليجي حسين بكر دليجي رمات غومبو دليجي إركال جبرين دليجي حسن تي دليجي موسى كوتوكو دليجي الحاج سمعين لو ماليزين يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران يقروهم بموت أنا أخوتهم زوجتهم وبنيتهم كمان حج غومبو موسى المروب اسمنا حج بيت سامي كان ماتت يوم الخميس وصدق كمان نبي سوى مباكر يوم الجمعة في كاركي يقول لي ألا مهنا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. السادة المستمعين والمستمعات الوقت تم وساعد قد الإشارة خلاص بكت دق وصف خلاص بابيرو وقت اللي محد اللي تتكمل ما في قطو سفني ستخمني هيا يا هيا يا هيا يا الوقت كسيف تشويكي ألفريد مون شيف أموا تشويكي فلا قايت في قدام الآلات الحديثة عبد الحادي محمد الصالح بابا يارو جيمتا روجي قايت كمان في الريجي أنا الأنتين البرنامج ده كمان لقوتو في تيت إشراف بابا أبادامي سايكو كلكل أعزائي المستمعين والمستمعات خلي أنا كمان إن شاء الله إذا كان ويسيل بيت بعافية نلم معاكم أمباكر الساعة 7 فإلا كم مشيت مع أخواني الله ماجي كمان نطلب منكم السيمة هنا نجمعنا خديك يا هدى ما السلامة تهيات أرجو.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. انعقد اليوم مجلس وزراء عادي تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو، وقد درس المجلس 5 مشاريع مراسيم ومشروع أمر واحد كانت مدرجة في جدول العمل. مشروع المرسوم الأول يتعلق بوزارة العدل وحقوق الإنسان، وينص على تعيين كاتبة عدل جديدة بالعاصمة الجميلة وهي السيدة مكة عبد الحميد يونس. مشروع مرسوم ثاني يتعلق بوزارة التعليم العالي ويقضي بتعديل المرسوم المنظم لعمل المركز الوطني للخدمات الجامعية. وفي وزارة الجيوش اعتمد المجلس مشروع أمر يعدل الأمر المؤسس لهيئة الهندسة العسكرية. أما عن وزارة البترول والمناجم والجيولوجيا فقد اعتمد المجلس 3 مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل مرسوم إنشاء لجنة تنفيذية وطنية مكلفة بتنفيذ مبادرة الشفافية الاستخراجية التشادية، ومرسوم يتعلق بالحالة الخاصة لشركة سوناميك، ومرسوم يتعلق بإلغاء المراسيم المتعلقة باستغلال التعدين في تشاد السابقة. استقبل أمس النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار نغاريمادن، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لدول وسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف، حيث ناقش معه التحديات الأمنية في المنطقة ومواكبة التطورات المؤسسية وتعزيز الحوكمة وتمكين المرأة. أبو بكر محمد عبد السلام.
2: تأتي هذه الزيارة في مرحلة مفصلية تشهد فيها المنطقة تحولات جيوسياسية وأمنية هامة، حيث بحث الممثل الأممي مع النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بحضور معاونيه، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومواكبة التطورات المؤسسية، كما تناول اللقاء تعزيز الحوكمة وتمكين المرأة، كما استعرض الجانبان مجموعة من القضايا المحورية التي تتصدر أجندة التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية. كما تطرق الطرفان إلى الدور الذي يلعبه البرلمان في سن القوانين التي تخدم السلام الاجتماعي ودعم حقوق الإنسان، إلى جانب الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة مع شركائها في الدول، وكذلك الاهتمام الكبير حول السلام والأمن المجتمعي والتركيز على التنمية. وعقب خروجه من اللقاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة وسط أفريقيا أن المنظمة الدولية تولي أهمية بالغة لدور البرلمانات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والحوار الوطني، مضيفا بأن تشاد هي دولة محاطة بدول تشهد نزاعات كبيرة مما زاد في تدفق اللاجئين إليها بصورة كبيرة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام الإرهابية. لذلك يجب على المنظمة الوقوف مع تشاد في ظل هذه التحديات. وأشار المسؤول الأممي إلى أن المكاسب الديمقراطية والتنموية في المنطقة تظل بحاجة إلى صون وتطوير مستمرين من خلال إصلاحات رئيسية يقودها ممثلو الشعب، وبدعم متواصل من الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما أثنى على جهود الجمعية الوطنية في التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية، مجددا التزام مكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا بتقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات البرلمانيين واللجان النيابية، ويعول على هذه اللقاءات الرفيعة المستوى في ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة وشفافية.
1: في سياق متصل، نظم مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية بالتعاون مع المركز الأوروبي للدعم الانتخابي منتدى يتعلق بتعزيز دور منظمة المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية في تشاد. جرت المناسبة بصالة الاجتماعات بالمجمع الرياضي بحي سابنغالي. محمد موسى أحمد طاهر.
3: إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المواطنة والحوكمة الديمقراطية في تشاد كان هو الهدف من إطلاق هذا المنتدى الذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة،

0: الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحوكمة الشاملة والمشتركة، حيث أن الديمقراطية لا تبنى إلا من خلال الحوار والمشاركة والشفافية وتقاسم المسؤولية، مضيفا نطمح إلى بلد يشارك من خلاله كل مواطن في إدارة الشأن العام بكل حرية وديمقراطية. هذا ويستمر هذا المنتدى 3 أيام على التوالي للخروج بنتائج تسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والوحدة الوطنية.
1: اختتمت أعمال الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمار الموجه في هذا القطاع. اختتمت أمس بصالة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية، وترأس الاختتام وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا محمد عمر إدريس.
2: وضعت تشاد تشغيل الشباب في صدارة إصلاح التعليم المهني بزيادة الاستثمار وتوسيع فرص الإدماج، وقد دعا المشاركون خلال اختتام الأيام التشاورية لإعادة تنشيط التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع واستحداث آليات أكثر فاعلية لتعزيز إدماج الشباب في سوق العمل باعتباره أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص التشغيل. وقد أكد المشاركون في توصياتهم النهائية ضرورة تعزيز التمويل المخصص للتعليم والتكوين التقني والمهني وتطوير آليات تربط مخرجات التكوين باحتياجات سوق العمل، فضلا عن اعتماد برامج خاصة لتوظيف مكونين ومدربين مؤهلين بهدف رفع جودة التكوين وتعزيز قدرات المؤسسات المتخصصة. وقد شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا على أن نجاح إصلاحات المقترحة يتوقف على القدرة لتمويل التوصيات إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة تنعكس على فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن مستقبل القطاع يرتبط بمدى فاعلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. ودعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى الاطلاع بدور أكبر في منظومة التكوين المهني من خلال المساهمة في تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكذا المشاركة في عداد البرامج التكوينية واستقبال المتدربين ودعم تمويل البنية التحتية والمساهمة في إدماج الخريجين في الحياة المهنية. الجدير ذكره أن التوصيات التي خرج بها المشاركون تعد خطوة جديدة نحو إعادة توجيه منظومة التعليم والتكوين المهني لتكون أكثر ارتباطا بمتطلبات الاقتصاد الوطني في وقت تسعى فيه تشاد إلى مواجهة تحديات البطالة وتحسين فرص الشباب ودمجهم في سوق العمل.
1: استقبل وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، استقبل بمكتبه صباح اليوم المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات الذي شارك في عمان الورشة الإقليمية حول التغيرات المناخية وإدارة الكوارث التي نظمها الاتحاد مع الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصر الأونما. وقد تباحثت المقابلة المسائل المرتبطة وقد تناولت المقابلة المسائل المرتبطة بالمهنية والعمل الصحفي. حسن موسى حسين.
3: لقاء وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد مع المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجكا، حيث دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقش خلاله حول سبل تعزيز دعم المؤسسات الإعلامية والتحديات التي تواجه التغطية الإعلامية في مناطق العزمات. هذا ولدى خروجه من المقابلة صرح المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجكا للصحافة الوطنية بأنها هذا اللقاء ركز على مسائل المتعلقة بالقطاع الإعلام والاتصال إلى جانب سبل تعزيز المهنية لوسائل الارتقاء بالعداء بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين الإفريقي والدولي. وأكد المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات غريغوار نجكا دعم المبادرات الرامية إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرات الصحفيين. للتنويه، فإن الاتحاد الإفريقي للإذاعات والجهات المعنية بما يسهم في بناء إعلام مهني ومسؤول في خدمة التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية.
1: حسن، هذه الورشة التي شارك فيها المدير العام للاتحاد الإفريقي للإذاعات اختتمت أمس بفندق ريديسون بلو. تفاصيل

0: الاختتام مع بشير عمر بشير.
1: بعد 3 أيام على التوالي اختتمت أعمال الورشة التدريبية المخصصة لتعزيز قدرات الصحفيين في مجال التغطية الإعلامية لقضايا التغيير المناخي والوقاية من الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، وذلك في ظل تفاقم أسعار التغير المناخي والأزمات الأمنية التي تشهدها دول الحوض بحيرة تشاد. وقد نظمت الورشة بهدف رفع جودة العمل الإعلامي وتزويد الصحفيين بالمهارات اللازمة للتعامل مع القضايا البيئية والإنسانية الملحة في دول الحوض. في خلال كلمته أكدها المدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية خلال اختتام الورشة بأن وسائل الإعلام تطلع بدور محوري في توعية المجتمعات بمخاطر التغير المناخي والمساهمة في الوقاية من الكوارث، وشدد على ضرورة التزام الصحفيين بالدقة والموضوعية والاعتماد على المعلومات الموثوقة من أجل تعزيز صمود المجتمعات من خلال التغطية الإعلامية. أما من جانب المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري بوغر سندا فرحب بانعقاد الورشة ووصف بأنها فرصة مهمة للمهنيين لاكتساب معارف جديدة تتواكب مع التحديات الراهنة، ودعا المشاركين إلى أن يكون ناقلين موثوقين للمعلومات حول القضايا المناخية والإنسانية بما يشمل في دعم جهود التوعية والتنمية. بدوره ممثل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمين العام النائب بالوزارة زوتاني مارتا فأشاد بأهمية المبادرة مؤكدا بأنها تستجيب للتحديات التي تواجه دول الحوض، ناخلا شكره للمدربين على جودة ما قدموه للمشاركين وحث الصحفيين على توظيف ما تلقوه خلال الورشة في خدمة الإعلام الصادق ونافي للجميع. هذا وللإشارة تمثل هذه الورشة غضوة مهمة في بناء قدرات الصحفيين ليصبحوا أكثر قدرة على مرافقة المجتمعات في فهم القضايا البيئية وتعزيز الوعي المتعلق بها.
0: منظمة اليونيسيف هي الأخرى بالتعاون مع وزارة الإعلام نظمتا مقهى صحفيا حول مجانية الوثائق أو فن الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد الرهانات والتحديات والفرص. كان ذلك تحت إشراف الأمين العام النائب لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية بشير عمر بشير.
1: تعد الوثائق الرسمية لشهادة الميلاد بوابة الحقوق المدنية، لكنه في تشاد لا يزال أكثر من نصف الأطفال بلا شهادة على حسب إحصائية وزارة إدارة الأراضي واللامركزية للعام 2024، بأن أكثر من 70% من المواليد دون سن 5 لا يملكون شهادة الميلاد. خلال المقهى الصحفي أكدها المحاضرون بأن تسجيل المواليد ليس مجرد إجراء إداري فحسب، فشهادة الميلاد المدخل الرئيسي للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبدونها يصبح الطفل غير مرئي أمام الدولة. ولمواجهة هذه العزمة أطلقت الحكومة التشادية وشركائها من بينهم منظمة اليونيسيف مشروع كل طفل واحد له شهادة ميلاد. يقوم المشروع على إصدار شهادة الميلاد وتسجيل الأطفال الذين تجاوزوا المهلة القانونية البعيد خاصة في المناطق النائعة. يهدف المشروع إلى رفع نسبة التسجيل والوصول إلى التغطية الشاملة بحلول عام 2030. خلال المقهى الصحفي دعا الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية وممثل منظمة اليونيسيف إلى ضرورة توعية الأسر، معتبرين بأن الإعلام هو الرافع الأهم لنجاح الحملة عبر المعلومات وتغيير السلوك داخل المجتمعات. هذا هو للإشارة شهدت المناسبة مداخلات ومناقشات بين الحضور.
0: ترأس الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية أنجلي كولومبو ترأس اختتام ملتقى رياضي الملتقى للعدائين النخبة الذي نظمته اللجنة الأولمبية الرياضية لتعزيز قدراتهم. جرت المناسبة بمركز السيفود بحضور مختلف ممثلي الاتحادات الرياضية. نعمت حامد.
2: انطلقت أعمال منتدى رياضي النخبة الذي نظم من قبل اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية بهدف تعزيز دور الرياضيين في تسيير الرياضة الوطنية ومناقشة آلية تفعيل لجنة الرياضيين بما يتوافق مع معايير اللجنة الأولمبية الرياضية الدولية. وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية أنجلين كولومب في كلمته الافتتاحية أن تطوير الرياضة يجب أن يمر بمرحلة تشاركية وشفافة، مشيرا في حديثه إلى أن إشراك الرياضيين في صنع القرار سيسهم في بناء رياضة أقوى وأكثر فعالية، داعيا المشاركين على العمل الجاد من أجل الخروج بتوصيات عملية لتعزيز لجنة الرياضيين وضمان دمجها في منظومة إدارة الرياضة مع تحسين مرافقة الرياضيين قبل وأثناء وبعد مسيرتهم الرياضية، علما أن المنتدى شارك فيه 30 رياضيا من رياضي النخبة ويستمر المنتدى حتى 31 من يوليو الجاري.
0: وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الذي يقوده المفتي العام للجمهورية سماحة الشيخ أحمد النور محمد الحيلو وصل إلى مدينة وادي فيرة، وذلك في إطار الحملة التمعوية التي يقومها المجلس لشتى ولايات البلاد. موسى أحمد دود.
3: مباشرة البئسة لقاء اتهام السلطات الإدارية والقيادات الدينية وممثلي المجتمع المدني. خلال الاجتماع أوضح رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الإقليم الشيخ علي محمد عبد الواحد للوفد الزائر أن إقليم وادي فيرة ينعم بأجواء من التعايش السلمي والوئام الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدم وجود أي مشكلات أو نزاعات ذات الطابع الديني. خلال اللقاء أوضح رئيس البئسة الشيخ أحمد النور محمد الحلو أن رسالتهم تتمثل في توعية المواطنين بالدور الذي يطلب به كل فرد في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الإخوة والتضامن، مشددا على أن السلام يمثل أساس التنمية والاستقرار في المجتمع. كما حسن نائب الثاني الشيخ عبد الرحمن الزلو أن أهمية التفاؤل الإيجابي مع عملية الإحصاء السكاني التي تسهم في التخطيط التنموي وتحسين الخدمات الأساسية للسكان. الأمين العام بالإقليم عبد العزيز ماي محمد عبر عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا في تعزيز وحدة المجتمع والتلاحم بين أفراد المجتمع، وذلك من أجل بناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
0: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.